0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: هل تعرف انك شخص محبوب جدا وان الله بيحبك؟ انا اكتشفت الموضوع ده، يمكن كتير من الناس سمعوني وانا بقول ان انا وانا بكبر عمري ما حبيت اسمي ولا شكلي. يعني انا عمر اسمي هشام ده ما نزل لي من زور. احنا 4 اخوات، ماما سمت ماهر، ماجد، منى، وجات عندنا ما عرفش ليه سمتني هشام. وكمان ما كنتش بحب شكلي، يعني انا كنت ببص ساعات في المرايه اقول ايه المنظر ده، ايه يعني يا رب، ما كنتش عارف تعدل شكلي شويه. ما اعرفش كم واحد يتفق معايا انه لا، تبقى احيانا بتبص لنفسك كشكل او كاسم او كوضع، ما بتبقاش حاسس ان انت حابب نفسك او الناس ممكن تحبك. الى ان في يوم من الايام قريت الايه بتقول الله الذي احبني، وجايه بصيغه المفرد الله الذي أحبني، كأن الله بيقول لي بص، قد تكون مش عاجبك شكلك، مش عاجبك شغلك، مش عاجبك عيلتك، اسمك، مش عاجبك طريق، مش عاجبك أي حاجة، بس أنا بحبك زي ما أنت. وأنا عايز أنقل لك الشعور ده النهاردة، إن الله بيحبك زي ما أنت. يمكن المجتمع مش بيحبك زي ما أنت متوقع، يمكن ما عندكش أصحاب بيحبوك زي ما انت متخيل، ما عندكش عيلة بتحبك زي ما انت متخيل، انت نفسك مش بتحب نفسك. لكن عايز اقولك النهاردة ان في واحد بيحبك، بيحبك الى المنتهى. يقول كده ان الله احبنا الى المنتهى، لدرجة انه وضع حياته على الصليب من اجلك. وكل حاجة عملها المسيح بموته على الصليب، بصلبه وموته وقيامته، كانت بتنادي حاجة على حاجة واحدة بس، إنه بيحبك. والله كل غرضه منك، الله لا عايز فلوسك ولا عايز وقتك ولا عايز شبابك، الله عايزك أنت، الله عايز يقيم معاك علاقة خاصة جدا. الله بينادي عليك وبيقولك أنا بحبك. وإيه دليل الحب ده؟ إنه مات من أجلك. يا ترى تقدر تيجي النهاردة وتبادل الله نفس الحب؟ يا ترى تيجي النهاردة وتقبل الحب ده، تقبل الحب ده بالنعمة؟ الله يقول كده بالنعمة أنتم مخلصون. الله مش عايز منك حاجة، الله مش منتظر إنك تعمل حاجة أو إنك تعطي حاجة، لأنه هكذا أحب الله العالم. كل اللي أنا عايزك تصدقه النهاردة إنك محبوب جدا، وإنك غالي جدا على قلب الرب. غالي لأي درجة؟ لدرجة إنه مات على الصليب عشان يفديك ويقدم لك حياة أبدية. اوعى تستهين بمحبة الله، اوعى تدور على الحب في العالم. العالم بيقدم حب مشروط، العالم بيقدم حب منتظر ليه مقابل. الوحيد اللي مش منتظر منك مقابل، منتظر بس منك انك تحبه زي ما حبك، انك تقبل خلاصه اللي قدمه ليك على الصليب. اوعى تنسى، العالم كله ممكن يغشك، ممكن يخدعك، ممكن يخلى بيك، بس في واحد هيفضل بيحبك من لحظة ما انت لسه بتتكون في الرحم لغاية آخر دقيقة. هيفضل واقف على باب قلبك وبيقرع عشان يقولك حاجة واحدة بس، أنا بحبك وبحبك إلى المنتهى. يا رب النهاردة تتجاوب مع محبة الله وتفتح قلبك وتقبل المحبة دي. يقول لنا محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. هتشعر بشعور عمرك ما حسيته قبل كده، شعور إنك محبوب، إنك غالي، إنك كمان ضامن أبديتك. اوعى تستهين بمحبة الله.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا ونسبحه. تعالوا نبتدي كده بكلام الكتاب. أما رحمة الرب فإلى الدهر وإلى الأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين، لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامي. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين. يا رب بنباركك لأنك رحيم وعادل. بنباركك يا رب لأنه كرسيك ثابت في السماء. رب في السماوات ثبت كرسيه، ملك، أنت الملك ومملكتك على الكل تسود. رب بنباركك وإحنا عارفين قدرتك، وإحنا عارفين حجمك الحقيقي، وإحنا عارفين مكانتك. أنت ملك الملوك، أنت رب لمملكتك ثابتة من الأزل وإلى الأبد. والملائكة في السماء وإحنا على الأرض بنعلن يا رب الإعلان ده، أنت مقدس، أنت قدوس، أنت عالي ومرتفع، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت العدل والحق، قاعدة كرسيك الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك، كرسيك إلى دهر الدهور، سلطانك سلطان أبدي، أنت قديم الأيام من الأزل وإلى الأبد. نباركك يا رب لأنك مرتفع فوق الكل، العدل والرحمة قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تقدمان أمام وجهك.

رب جينا نعلن يا رب إيماننا وثقتنا فيك، جينا يا رب نصدق أن أنت ليك ذراع القدرة والقوة، أن أنت يا رب متسلط في مملكة الناس، أن أنت عارف يا رب أنت بتعمل إيه، وإحنا يا رب مصدقين فيك، مؤمنين بيك بأنك قادر وعالي ومرتفع وعادل، كمان بأنك رحيم، بأنك أب بتترأف على بنيك، بأنك صاحب قوة وسلطان وقدرة، لكن كمان أنت رحيم، كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا، لم تجازنا حسب أثامنا. رب قدام العظمة دي، قدام الهيبة دي، قدام المحبة دي، مش بنعرف غير ان احنا نسبح ونشكر ونركع قدامك يا رب، ونقول لك احنا مصدقين فيك، احنا واثقين فيك، واثقين فيك لانك ابونا، واثقين فيك لانك قادر، واثقين فيك لانك عادل، واثقين فيك لانك رحيم. قلوبنا يا رب مليانة، مليانة كلام، مليانة ثمر شفاء. فاض قلبي بكلام صالح، قلوبنا يا رب مليانة امتنان، مليانة يا رب انبهار بيك، برحمتك وقدرتك وأمانتك وعدلك. جينا يا رب نعلن إيماننا فيك،

رب جينا نقدم لك عمرنا، جينا نقدم لك حياتنا. رب جينا نقول لك ان احنا واثقين ومصدقين فيك. رب جينا نسبحك وفرحانين بيك، مش عشان حاجة انت بتعملها ولا تقدمها، لكن يا رب لانك الهنا، لانك ابونا، لان يا رب قلوبنا مليانة تسبيح، مليانة حمد وشكر وعرفان يا رب لوجودك في حياتنا يا رب، لحبك وامانتك، لأبوتك ورحمتك. رب بصلي ان كل مرة نغمض عينينا، كل مرة يا رب نفتح الكتاب نشوفك، نشوفك بوضوح، ونعرف يا رب نقدم لك تسبيح، نعرف نقدم لك ثمر شفاء معترفة باسمك، وانه في كل يوم نعرف ناخد كده نفوسنا ونباركك. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر وإلى الأبد. آمين.

ساعات ناس بتتسائل ليه صلب المسيح كان مهم وليه كان لازم يحصل. المسيح كان لازم يتصلب عشان الله يبين صلاحه وعدله بشكل كامل، وفي نفس الوقت يظهر رحمته ومحبته. يعني لو تخيلنا ان الصلب ده ما حصلش، وان احنا مش بنطيع وصايا الله، وبرضه الله يغفر لنا خطايانا، ده معناه ان الله محب اكتر ما هو عادل. ولو عاقبنا على كل خطيه وكل مره كسرنا فيها وصاياه اللي هو حاططها، ده معناه انه اله عادل اكتر ما هو اله محب ورحيم. فازاي الله يقدر يبقى كامل في عدله وكامل في محبته في نفس الوقت من غير ما يتخلى عن اي صفه من الاثنين دول؟ الاجابه هي في صليب يسوع المسيح. في الصليب الله حقق عدله ومحبته بشكل كامل. بسبب الصليب لما بنروح لله وبنتوب عن خطايانا، الله بيغفر لنا من غير ما يساوم في العدالة المطلوبة، لأن المسيح شال عقابي عني. تعال نفكر في مثال يساعدنا نفهم الموضوع أكتر. لو رحت قدام قاضي وعليك غرامة بألف جنيه، تخيل انك صعبت على القاضي، برضه هو ما يقدرش يشيل من عليك الغرامه دي، لكن اللي يقدر يعمله هو ان يخلع لبس القاضي وينزل من على منصه القضاء ويدفع لك الغرامه او الدين ده. ليه؟ لان القاضي ده طلع باباك، فهو كقاضي ادالك عقوبه وقال لك انت عليك دين، لكن انا هغفر لك الدين ده. كاب هو قرر يشيل الدين ده من عليك ويدفعه لك عشان يحقق عدله، وده اللي الله عمله في شخص يسوع المسيح. كقاضي واله عادل هو وضح لنا ان احنا بسبب خطايانا نستحق الموت، لكنه كاب هو قال لنا أنا هغفر لكم خطاياكم، وأنا في شخص يسوع المسيح هدفع الدين اللي عليكم عشان أحقق العدل ده. وهو ده الهدف من صليب المسيح، وهو ده سبب احتياجنا للخلاص عشان نقبل العمل اللي عمله الرب يسوع لكل واحد فينا على الصليب. ده عمل تأثيره متاح للكل، لكن لازم كل واحد فينا يستقبله لحياته.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل، يا رب ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر، ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك، والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود، أرجعنا، أنر بوجهك فنخلص.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا أنت معجزة. شفت فيلم خيالي بس فرق معايا جدا، اسمه بروس أولمايتي. بيحكي عن رجل اسمه بروس متجوز واحدة جميلة مصلية دايما بتشكر الرب في ظروفها الوحشة قبل الحلوة. وبروس كان بيشتغل في قناة فضائية وبيكسب كويس، بس دايما حاسس انه مظلوم في شغله وعاوز منصب صاحبه الاعلى منه، وبيحقد على زمايله مع ان البرنامج بتاعه ليه مشاهدين كتير. وكان طول الوقت بيلوم ربنا على كل حاجة مش عاجباه في حياته،

ويقعد يتخانق ويصرخ انت فين يا رب، لو انت موجود رد عليا. وكانت مراته دايما تهديه وتقول له اشكر ربنا احنا مبسوطين مع بعض، بس هو كان حاسس ان ربنا مش مديله حقه في الحياة، وما كانش شايف الخير اللي هو فيه لانه كان دايما بيقارن نفسه بغيره وطمعان في اللي مع غيره. من كتر عصبيته عمل غلطة كبيرة في شغله فطردوه، وفي نفس اليوم عمل حادثة وكسر عربيته. فتجنن أكتر وزعله من ربنا زاد، وقعد تاني يلوم الرب. فظهر له الرب وقال له أنا الرب اللي أنت عمال تغلط وتلومه على أخطائك علشان أنت مش فاهم خطتي لحياتك. إيه رأيك أنا هديلك وظيفتي وهخليك أنت تدير العالم وترد على كل طلبات الناس؟ وفجأة الرب اختفى من قدامه. طبعا بروس ما صدقش اللي سمعه، بس لقى عنده قوة خارقة وأي حاجة بيعوزها بتتحقق. فغير عربيته بأحدث موديل وصور حلقتين لموضوعين مهمين جدا فأزعوهم على كل القنوات، وفجأة اشتهر والقناة بتاعته رجعته وديت له المنصب اللي كان نفسه فيه اللي هو أصلا ما يستاهلوش. يعني كل مشاكله اتحلت، بس طباعه وشخصيته وأخلاقه اتغيرت كمان، وخسر مراته في نفس الوقت اللي كان عليه يسمع ويرد على كل صلوات وطلبات الناس. فطبعا عشان يريح نفسه وافق على كل الطلبات، فاتسبب في كارثة بكل المقاييس في العالم. وفجأة حس إنه وحيد، كل حاجة بيعملها غلط، وخسر أهم شخص في حياته مراته اللي ما كانش عارف قيمتها ولا قدرتها. خسر سلامه، بساطة حياته بدون مسؤولية العالم اللي أكبر من طاقته وحكمته. ووصل انه صرخ للرب وقال له انا اسف انا غلطان، عاوز حياتي ومراتي ووظيفتي البسيطه. وساعتها الرب ظهر له تاني وقال له شفت النعم اللي كنت عايش فيها اللي انا مقدمها لك، وعارف انها على قد قدرتك، بس انت بسبب غيرتك وطمعك وانك دايما حاطط عينيك وقلبك على اللي مش ليك واللي في ايدين غيرك، خسرت اهم واحدة اللي هي مراتك المصلية اللي كانت بتحبك ودايما مستحملة ضعفك وبتصلي لك. قبل ما الرب يختفي قال له اعرف يا ابني انك انت معجزة، صحتك معجزة، حب مراتك وسندتها ليك معجزة، وجودك في الدنيا معجزة. ورجع بروس لحياته الأولى بعد ما فهم الدرس والفيلم خلص. وبعد الفيلم ما خلص قعدت أفكر فعلا يا رب قد إيه إحنا مش حاسين بنعم الحياة المجانية لينا. تعالوا كده نحسب كام سنة وكام يوم وكام شهر قضيناه وإحنا مش راضين عن حياتنا وبنعاتب ربنا، ليه أنا مش زي فلان، ليه أنا ما خدتش اللي عند فلان، وإحنا مش فاهمين إن ده أفضل سيناريو لحياتنا، ومش فاهمين إن اللي بنتمناه إحنا لنفسنا هيكون سبب تعب ومرار لينا. كتير مش بنقدر عائلتنا وأولادنا اللي بيسندونا، اللي لو مش موجودين في حياتنا هنعيش في ندم زي بروس. تعالوا نتعلم درس من الفيلم ده، بلاش نقارن نفسنا بحد، بلاش نفكر إننا أفضل من غيرنا ونستاهل مكانهم، بلاش نكون طمعين وما عندناش اكتفاء ودايما عاوزين أكتر وأكتر. تعالوا نشكر ربنا على اللي عندنا لأنه حلم كبير لناس كتير. يلا نتوب عن كل مرة تزمرنا ولمناه على ظروفنا وأخطأنا، ونتعلم نثق في صلاحه وحكمته لحياتنا وإننا أحسن من ناس كتيرة. على فكرة العالم هيزول ومش هناخد حاجة معانا غير أبديتنا. يلا نركز على السماويات ونطلب الملكوت واللي على قلب الرب لينا. لما نصلي يوميا ونقرأ كتبنا المقدسة ونفهم فكرة الله ومقصده لينا وإيماننا يعلى ونثق إنه مختار الأفضل لينا. مكتوب في أشعياء 55:9 لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. تعالوا نعيش وإحنا عارفين إن كل واحد فينا معجزة مخلوقة بمهارة يدين خالق بارع مبهر وعجيب، وهو اللي كاتب قصة حياتك. آمين.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عيني ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

أهلا بكم حبايب الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن حطاب، والحطاب هو الشخص اللي بيقطع الأشجار. الحطاب ده كان بيدور على شغل، فكان في تاجر بيدور على حطاب لأنه عنده مجموعة من الأشجار عايز حد يروح يقطعها. فلقي الحطاب ده فاداله منشار وقاله من فضلك روح اقطع لي الأشجار اللي في المنطقة الفلانية. فأول يوم الحطاب قطع 15 شجرة، فالتاجر اتبسط جدا لأن الحطاب كان بيشتغل بهمة ونشاط وحماس. بس بعد كده لقي بيقطع 10 أشجار، بعد كده 7 أشجار، بعد كده 5 أشجار، العدد عمال يقل كل فترة والتانية عن أول مرة. راح الحطاب لصاحب العمل وقال له أنا آسف، أنا بعتذر، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل، أنا كل يوم بروح للشغل من الصبح بدري لغاية غروب الشمس وببذل تصاري جهدي عشان في قطع الأشجار، لكن معرفش ليه الأشجار بتقل معايا كل مرة. فسأله التاجر وقال له طب إمتى آخر مرة سنيت المنشار بتاعك؟ فالحقيقة رد عليه كده وقال له أنا مشغول اليوم كله بقطع الأشجار وما عنديش وقت عشان أروح أسن المنشار بتاعي. القصة دي بتعلمنا درس مهم جدا، كان لازم على الحطاب ده أن يروح يسن المنشار عشان يكون متجدد ويقدر يقطع الأشجار اللي هو عايزها. عامل بالظبط زي مرات كتيرة بنشوف عداد البنزين بتاع العربية عمال ينقص قدام عينينا وإحنا مش بنبالي، فنكتشف أن العربية تيجي في وقت وتروح واقفة لأن إحنا تجاهلنا عداد البنزين. حياتنا الروحية مرات كتيرة بتكون زي كده، بنهملها، بنأثر فيها، لا بنقرأ كتاب ولا بنصلي ولا بنتمتع بشركة مؤمنين ولا بالخدمة ولا بالكنيسة، ونكتشف ان حياتنا عمالة تتضاءل وتنقص وتقل وتقل، واحنا مرات كتيرة مش عارفين انا ليه حياتي مش قوية زي زمان. علينا ان احنا ننمو في حياتنا الروحية. مكتوب عن يوحنا في لوقا 1:80، اما الصبي اي يوحنا كان ينمو يتقوى بالروح، ده اللي احنا محتاجينه. ومكتوبة نفس الكلام عن الرب يسوع في لوقا 42، وكان الصبي يسوع ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة. مكتوب عن داود في صموئيل 2:3-1، كان داود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف. حقيقي مرات كتيرة حياتنا كده، مرات حياتنا بتذهب تتقوى لما نديها كل العوامل والعناصر الروحية اللي تنميها وتقويها، ومرات كتيرة تضعف وتقل. في مزمور 45:1 بيقول كاتب المزمور فاض قلبي بكلام صالح، ده وصل إلى مرحلة الفيضان والامتلاء. في أشعياء 40:31، أما منتظر الرب يجددون قوة، أي يعيدوا شحن القوة من جديد، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ميخا 3:8 بيقول لكنني ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بذنبه. فحزقيال 47:3-5 يقول كده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين، وقاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ثم الحقوين، ثم نهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت، مياه سباحة نهر لا يعبر. احنا محتاجين ناخد خطوة لقدام من الكعبين للركبتين للحقوين للعمق، محتاجين ننمو عشان تكون حياتنا الروحية قوية. يا رب ساعدنا ان احنا نشحن قوتنا الروحية بالكلمة والصلاة والشركة والخدمة والكنيسة، علمنا ان نزداد كل يوم قوة عن اليوم اللي قبله. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 32. عنوان المزمور بيقول لداود قصيدة، فالكاتب هنا هو داود، وكلمة قصيدة هي كلمة عبرية قديمة مش معناها قصيدة بالمفهوم اللي نعرفه دلوقتي، لكن الكلمة مشتقة من فعل معناه أن تكون حكيما، أو أغنية تأملية، أو أغنية بتنقل لينا الحكمة الأخلاقية. فالمزمور هو مزمور فهم وتأمل. طب عايزنا يا داود نتأمل وناخد الحكمة في إيه؟ قال في قصة حياتي، ممكن نرد عليه نقول له أنهي جزء في قصة حياتك؟ الحروب والانتصار، ولا معركتك مع جليات، ولا هروبك من شاول؟ قال لا، أنا عايز أتكلم النهاردة معاكم عن الوقت اللي فيه ارتكبت الخطية. ارتكبت الخطية في حق الله، لكن تبت عنها. الدارسين في الكتاب المقدس بيقولوا إن وقت كتابة مزمور 32 هو بعد مزمور 51. فمزمور 51 المشهور هو صلاة داود من أجل العفو عن ارتكابه للخطية.

لكن مزمور 32 داود بينظر ويتأمل لورا في نفس الخطايا اللي هو عملها، فهو بيأكد على مغفرة الله والدرس اللي تعلمه أنه لازم يعترف بخطيته بسرعة. فكتب داود المزمور بعد أنه متأكد من غفران خطاياه وأنه حصل على السلام القلبي، وابتدى المزمور يقول: طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. طوبى يعني يا بخته، يا هنا يا هنا، يا بخته يا سعادته اللي تغفر لي خطيته. في أغلب الأحيان بيجي في ذهننا إن الخطية بس تقتصر على الأمور اللا أخلاقية، لكن داود هنا بيقول لنا الخطية معناها ومفهومها أوسع من كده، وبيقدمها في أربع أشكال. بيقول الخطية هي الإثم. الإثم في العبري يقصد بيه التمرد على الرب وتجاوز الحدود، وكمان إنه خطية، والمعنى التاني للخطية هو عدم إصابة الهدف، يعني ما تحققش المطلوب منك. المعنى الثالث للخطية هو إنك أنت تتحول عن المسار الصحيح، والمعنى الرابع اللي هو الغش، أي الفساد الأخلاقي، الخداع، الكذب، النفاق إلى آخره. ويقول داود في الجزء الأول من المزمور: يا بخته اللي غفر إثمه وسترت خطيته، وإن الرب لا يحسب له الخطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول لنا إن السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. يا رب يسوع، أحياناً وإحنا واقعين في الخطية مش بنبقى عارفين إيه أبعدها ولا إيه نتائجها، لكن كلمتك المقدسة بتقول لنا إن أصعب موقف ممكن يكون فيه الإنسان وهو واقع في الخطية وهو بعيد عنك. يا رب ساعدنا نقتنع، ساعدنا نقتنع إن سعادة الإنسان هو الشخص اللي غفرت لي خطيته. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة، ساعدنا دايماً يا رب نعيش في خطتك وفي رضاك، في اسم المسيح، آمين. أشجعكم تسمعوا معنا الحلقة اللي جاية اللي فيها داود هيقول لنا إزاي عانى من الخطية وكمان إزاي غفرت لي الخطية. إلى أن نلتقي في الحلقة اللي جاية.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لو سألت كده أي حد إيه رأيك لو معجزة تحصل لك في حياتك تحب تكون إيه؟ فمثلاً حد يجاوب ويقول معجزة شفاء لأني مريض من سنين معذبني المرض، أو معجزة مثلاً في الدخل وأبواب الرزق بتاعتي عايز أبواب رزق كتيرة تتفتح، أو معجزة عربية جديدة أو فيلا أو منصب أو أي حاجة مادية في العالم تخطر على بالنا. الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن شوية نفكر فيها أو نطلبها كمعجزة هي التغيير في شخصيتي أنا وفي علاقتي بربنا أنا. حقيقي كده ومن غير كلام كتير، كان عندي حد صديقي، كان حد صديقنا وقريب لينا قوي وكان صاحب عمرنا، عشرة طويلة جدا من الصداقة ومن الأخوة. جاله كانسر قوي وانتشر في كل جسمه ووصل لمراحل بشعة مفيش أي حد أو مفيش أي إنسان يستحملها. إحنا صلينا لشفا صديقنا ده طول الوقت، وأول ما عرفنا بمرضه كان فيه كده دكتور كبير في أمريكا بيقول لنا الشخص ده مش هيعيش أكتر من شهرين، بس ياريت ما تقولولوش عشان يبقى كده عايش مش عارف هو الدنيا بتاعته هتبقى عاملة ازاي. احنا مرضناش طبعا نقول الكلام ده لصديقنا، مع ان الدكتور ده كان حد كبير قوي متخصص في الاورام. صاحبنا ده ما عاش شهرين زي ما الدكتور قال، لكن عاش سنين، وطول المدة دي ربنا كان بيتعامل معاه معاملات خاصة جدا، وزي ما يكون كده ربنا كان بيجهزه للسماء. صديقنا كان بيصلي بدموع ان ربنا يشفيه، وإحنا كمان كنا بنصلي معاه. ربنا استجاب بشفائه بطريقة تانية وبأعماق مختلفة تانية إحنا ما كناش فاهمينها، لكن صديقنا هو اللي كان فاهمها. صديقنا لقيناه اتغير بشكل مذهل في شخصيته. لقينا دموعه بعد سنة بالظبط كده اتحولت لفرح، وهو داخل جلسات الكيماوي كان بيخش بابتسامة مليانة إيمان وتسليم عجيب، حياة عاشها مستعد، وزي ما يكون ربنا كان بيجهزه إن هو يفرح بيه ويستمتع بيه في وسط وجعه وعذابه. وكان يبعت لي وهو قاعد في المستشفى بيقول لي أنا بصلي.

ليلك وبصلي لبيتك وبصلي لأولادك. إزاي بتصلي لي؟ ده أنت اللي محتاج حد يصلي لك. لكن هو ربنا شكل في شخصيته وغير في شخصيته. وفي مرة من المرات قبل ما يروح السماء دخلت غرفة الرعاية وبصيت عليه، بصراحة ما كنتش عايزة أشوف شكله وهو بقى عامل إزاي، لأنه جسدياً كان منهك جداً، لأني كنت عايزة أحتفظ بالصورة الذهنية اللي في مخي عنه. لكن دخلت وزورته في هزار كده بقول له انت وشك منور قوي، قال لي انا وشي منور عشان بقعد مع يسوع، وقال لي يسوع قاعد معايا وانا حاسس بيه. وبعدها بكم يوم صديقي راح السما اللي زي اخويا، كان عارف ان هو رايح السما، كان عارف هو رايح فين. حقيقي يا بخته هو ارتاح. معجزة صديقنا ما كانتش في الشفاء، معجزة صديقنا كانت في شفائه النفسي والروحي، مش بس في شفائه الجسدي. وان كان صعب فراق صاحبنا علينا، لكن احنا فرحانين له وعارفين هو راح فين، وعارفين ان دموعه دي ربنا شايلها في مكانه محتفظ بيها. وبصلي من قلبي ان احنا نعيش زيه فرحانين، نعيش مع يسوع ونخدمه ونستمتع بيه، ونطلب التشكيل والتغيير في شخصياتنا وفي حياتنا. مبروك على صاحبي السما، ومبروك عليه فرحته بيسوع. وهذه هي الشهادة ان الله اعطانا حياة ابدية، وان هذه الحياة هي في ابنه. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوماً.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ انت عارف احنا محتاجين لإيه؟ الكتاب بيقول بوضوح لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. أنا عايز أكلمك على الصبر، إحنا محتاجين الصبر، محتاجين نثابر في هذه الحياة، محتاجين نصبر عشان الله يستجيب، عشان ننال المواعيد. نحن نحتاج إلى الصبر، لكن نجيب الصبر منين؟ أنا متأكد أنه عمل الروح القدس في حياتي وفي حياتك بيعطينا القوة أن احنا نصبر وننتظر، لكن الكتاب كمان في رمية وفي يعقوب بيقول لي عن مصدر من مصادر الصبر. وبما أن احنا محتاجين نتعلم نصبر خلينا نقبل هذا المصدر. أول جزء في الكتاب في يعقوب واحد، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء. قبل ما انقل عايز أقول لك حاجة، امتحان الإيمان خلال التحديات اللي احنا بنعدي بيها والظروف الصعبة ينشئ فينا صبر. لكن الآية الثانية في رومية 5، وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات. يعني في يعقوب قال لي احسبوا كل فرح، الثانية نفتخر، بفتخر في الضيقات. حد يجي عليه ضيقات وألام وتحديات ويفتخر؟ ليه؟ لأن الضيق ينشئ صبر، الضيق اللي احنا بنعدي بيه ينشئ صبر. إخواتي في دايرتين في الحياة، في دايرة فيها رجاء ودايرة مليانة إحباط. الدايرة الأولى لما بنعدي بضيقات وتحديات، هذه الضيقات والتحديات بتخليني حزين، والحزن بيخليني خايف، والخايف بيدخلني في دايرة من القلق والاكتئاب. لكن هناك دايرة رجاء، دايرة واضحة جدا. دايرة الرجاء هي التجارب المتنوعة التي تمتحن إيماني، ثم هذا الامتحان يعطيني صبر، وكل ما بصبر وأثابر الصبر في تزكية، والصبر بيجعلني إنسان كامل غير ناقص في الشيء، وده اللي هنشوفه في الأبدية. لكن الرب النهاردة بيقول لك أصبر، أصبر عشان تشوف إيدي، أصبر عشان أغير وشكل في حياتك، أصبر عشان أصنع منك ذهب مصفى بنار، أصبر عشان تنال المواعيد، أصبر في الضيقات. اوعى تحاول تخليها تعدي بسرعة، بالعكس كل ما تصبر وبتثابر أنت بتتذكى وبتكبر وبتنمو في معرفة الله وبتتغير من جوه لبره.

ربحا، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

شباب أنا تاني ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو هو اللي موجود النهاردة، هو هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. التنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد. شباب شباب، لو أنت فعلا عاوز النهاردة، أنا بكلم الشباب، لو أنت وسطينا في مجموعة من الخدام كتير، من فضلك إن كنت فعلا عاوز تاخد موقف جديد لمعنى الحياة، بص اوعى تفتكر انك لما تعيش مع ربنا ولما تبقى بينك وبينه علاقة جديدة انك هتبقى فاشل او مش هتنجح في شغلك او مش هتبقى طبيب او مهندس او مش هتبقى، اوعى تفتكر كده. اوعى تفتكر انك انت العلاقة مع الله يعني هتحرمك من المتعة والفرح، دي المتعة تأسيس إلهي. اوعى تفتكر هو اللي صمم الجنس، هو اللي رتب، بس عمله في علاقة نظيفة، عمله في علاقة نظيفة، هو اللي هيمتعك بكل شيء لأن هو اللي عمل كل شيء في الأصل. بس ما تسرقوش، ما تسرقوش زي ما الدنيا بتسرقه على أساس أن كل الناس ماشية كده. ما تسرقوش، عيش نظيف. لما تيجي ويغيرك يغيرك وتفهم معنى الحياة هتستمتع بالدنيا صح، هتستمتع بكل حاجة صح، بس عيش صح، بلاش تمشي مع الموجة، بلاش تمشي مع كلهم بيعملوا كده، بلاش تمشي مع ان كل الناس هي ده، لا بلاش تمشي كده. هو بيقول لك تعالى لو واحد صدقه، من آمن صدقه وانت واقف. انا عايز اقول اللي نفسه في حاجة، اللي نفسه في حياة جديدة تتغير خليه واقف، واللي ربنا باركه قبل كده يقعد. هتلاقي ناس جاية تصلي معاك. تاني، اللي نفسه في حياة جديدة ويتقابل مع الرب خليه واقف، خليه واقف. واللي بقاله مدة يعرف الرب وكده خليه يقعد. وفي ناس هتعدي وسطيكم تصلي معاكم وتشجعك، تشجعك تاخد قرار، تشجعك تاخد تروح لنفس المكان اللي فيه تاخد حياة جديدة، اللي فيه تتغير لمعنى جديد للحياة. من فضلك فريق الكرازة يتحرك وسط الناس. فين الترنيم؟ هنرنم جوعني ليك. قولوا يا رب كده أنا عايز أعطش ليك. تعالوا صلوا جنب الناس اللي واقفة يا شباب، حتى فريق الصلاة، فريق ترنيم، ممكن ننزل نصلي مع حبايبنا. فريق ترنيم فضل، تعالوا انزلوا مع الشباب، انزلوا عند الناس اللي عاوزة تطلب الرب النهاردة، الناس اللي عاوزة تقبل حياة جديدة. ما تمشيش مع الركب اللي رايح يلف يلف يلف يلف يلف. في ناس كتيرة محتاجة، في ناس كتيرة فوق. قولوا يخلق فيها جوع يا رب، اخلق فيها جوع، اخلق فيها عطش. شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. اقف اقف وخلي وقوله كده يا رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املى عيني بجمال يسوع اللي واقف وحديه اللي لسه بينده. املى عيني بجمال يسوع فيبقى اجمل من اي شيء تاني بقى اراه. املى عيني بجمال، نقول العدد تاني، نقول العدد، املى عيني بجمال يسوع.

هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن وقت خلاص. افتكروا حكاية اللي كان بيقول عليها الناس اللي تحت اللي بيحاول يقول لك ما تصدقش.

تعرفين مشكلة مشاكل اللي واجهنا العالم إنه بيخلي إحساسنا بليد، فبيضيع منا الإحساس الحقيقة، فما بنقدرش نتفاعل مع صوت الله. أنا بطلب لمسة من روحك، بطلب لمسة من روحك، المسني الآن.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه. انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامه والمجد والسلطان والعظمه. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنه تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهارده نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لانه اله حي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عمرك جربت حد يغيظك في حياتك؟ عمرك كده قابلت شخصية وتبقى مستعجب ليه في شخصية في حياتك بتخلي حياتك صعبة؟ عايز أقولك النهاردة ما تزعلش من الناس دي، ساعات الله بيسمح إن يبقى فيه في حياتنا ناس بتعمل فينا كده عشان يخرج مننا حاجة ما كناش أبداً نتوقعها. يمكن الكلام اللي أنا بقوله يبان إنه مش معقول، لكن خليني أديك مثل. في يوم من الأيام كانت في واحدة ست اسمها حنة، كانت ما بتخلفش، لأنها كانت بتصلي وبتصوم وبتعمل كل حاجة، لكن كانت عاقر. بس في يوم من الأيام تقرأ عنها كده في سفر صموئيل، يقول إن كانت ليها ضرة كانت بتغيظها، وأنا استخدمت تعبير الكتاب كانت بتغيظها. تتخيل إنها إيه؟ بتغيظها، بتعايرها كل يوم. وساعات نسأل ليه يا رب تسمح بكده؟ ليه يا رب تسمح إن حد يغيظني؟ بس تخيل بقى لو

الست دي كانت بتغيظها لولا انها راحت الهيكل وقعدت تصلي بدموع، ولما صلت بدموع وجي الكاهن بيقول لها، عالي الكاهن بيقول لها انت، وبيحكي معاها وقالت له انا مرة النفس لانه ضرتي بتغيظني، قال لها طب بصي بقى السنه الجايه هيبقى معاكي طفل، ومش اي طفل، دي جابت صموئيل النبي. انا عايز اقول لك انه ساعات كثيره بيبقى ربنا عايز يطلع مني ومنك صموئيل النبي، عايز يطلع منك حاجه عظيمه، عايز يطلع منك حاجه، يعني انت كنت بتتمنى حاجه كده، ربنا بيقول لك لا لا، ده انا هطلع منك حاجه اعظم. اوعى تزعل من اللي بيغيظك، اوعى تزعل من الشخص اللي بيبقى عامل عليك بريشر، لانه البريشر ده لو انت خدته ورحت قعدت بيه قدام ربنا، لو انت دخلت فيه في محضر ربنا، لو انت طلعت اللي جواك قدام ربنا، الله هيطلع منك معجزة غير عادية. اوعى تزعل، افرح باللي بيحصل معاك، لانه ربنا هيطلع منك حاجة عظيمة.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: تعالوا نكمل نشترك في وقت العبادة، وإحنا بنقرأ مع بعض من مزمور 98 لمزمور 100.
1: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب. خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود بعود وصوت ونشيد، بالأبواق وصوت السور اهتفوا قدام الرب. ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.
0: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنتي، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حافظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.
1: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.
0: أمين. نفسي تهتفوا معنا في الترنيمة الجاية أو المجموعة من الترنيمة الجايين. هللويا الرب صالح، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة. هللويا.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مرة لبلده الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل أنتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا اصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والتمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 66 لإمام المغنين، تسبيحة، مزمور.
1: اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا. قولوا لله: ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلم انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم. حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل. هناك فرحنا به، متسلط بقوته إلى الدهر. عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. الجاعل أنفسنا في الحياة، ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء، ثم أخرجتنا إلى الخصب. أدخل إلى بيتك بمحرقات، أوفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في ضيقي. أصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش، أقدم بقرا مع طيوس. هلما اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني، إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن قد سمع الله، أصغى إلى صوت صلاتي. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا انفجار البركان. شفت فيلم بيصور حدث حقيقي لانفجار فجأة البركان في جزيرة اسمها بالما، والرائع الرب شرح لي معنى الفيلم روحيا لكنيسته وعروسته وكمان على المستوى الشخصي، وفسرها على 4 مراحل. تعالوا نشوف المرحلة الأولى، البركان الخامد، بمعنى إن في كنايس وناس مؤمنين كتيرة زي البركان مطفيين روحيا وغطاهم الرماد، يعني بركان خامد مطفي، وده حاجة بتكسر قلب الرب جدا. مؤمنين بلا حياة بلا ثمر، مكتفيين بحالاتهم الروحية ووصلوا للفتور، مثلا بيروحوا الكنيسة كل أسبوع بس صلاتهم روتينية، كتابهم المقدسة مقفولة، واقفين مكانهم، مفيش نمو روحي، وعنيهم على المشاكل والمشغوليات، وإيمانهم ضعف، وشكوا في قدرة الله على حل أمورهم، وتلهوا في العالم ومخاوفهم من بكرة ومستقبل الأولاد، وللأسف وصلوا لمستوى إن هم غرقانين ومتأقلمين متعايشين مع الضعف والفتور والاستسلام لهموم العالم وكمان الخطية. بس عارفين رب النهاردة مشيئته وشوق قلبه إن يفجر بركان النهضة جوه كل واحد وعلى كنيسته وعروسته. إزاي؟ تعالوا نرجع للفيلم تاني. المرحلة التانية بداية الغليان، يعني بيحصل غليان من نار بس مستخبي جوه الجبل البركاني ومش ظاهرة خالص، وبيزداد تدريجيا لحد ما خرجت النار بانفجار مرعب هز كيان الجزيرة كلها، وده اللي الرب مشتاق ان يحصل مع ولاده وكنيسته. يعني لما بنتحد بصلاة بحرارة ونقرأ ونتأمل في كتابنا المقدسة يوميا ونعيش الكلمة، ولما نشتاق للحضور الإلهي ونجوع ونعطش للملء بالروح القدس، وكمان لازم نتوب عن خطايانا ونغير مسار حياتنا ونقرر ان احنا نمشي ضد التيار، لازم نقف قدام قوة الشر ونستخدم سلطان اسم يسوع وشفاعة دمه على الصليب ونحامي عن ولادنا وبيوتنا وكنايسنا. عارفين لو عملنا كده النتيجة نار الروح القدس هتشتعل جوانا ونتحول لأبطال إيمان وجبابرة بأس، ومش بس هنقدر نتغلب على تحدياتنا، لأ ده احنا هنكون مؤثرين للرب وهيستخدمنا شهادة لناس كتيرة للأمر اللي احنا اجتزنا بيه. هيعمل بينا آيات وعجائب زي ما عمل مع بطرس اللي كان هش وأنكر الرب يسوع 3 مرات، بس الرب حوله لصخرة الكنيسة وجاب 3000 نفس في وعظة واحدة، كل ده بالروح القدس. صدقوني يقدر يعمل منك ومنك ومني إناء كرامة لمجد اسمه. الجزء الثالث في الفيلم بتوصف انفجار البركان، إن الجبل لما البركان انفجر اتقسم لقسمين وانفصلوا القسمين، زي المؤمن لما بيشتعل بالروح ويعيش حياة الإيمان في الرب يجعله خليقة جديدة، يعني كل الحياة العتيقة القديمة اللي في الخطية بتنتهي وتتفصل ويبتدي حياة جديدة، لأن ما ينفعش يعيش النور مع الظلمة، الله لا يقبل، فلازم الانفصال. ما ينفعش أكون يوم في الكنيسة بصلي ويوم عايشة في الخطية مع الأشرار، غلط. الجزء الأخير من الفيلم اللي هو بتوصف إن جزء من الجبل لما انفصل نزل في البحر لأن الجزيرة متحوطة من كل جهة بالمية، ووصل لأعماقه وزقه بموجة عالية جدا اسمها سونامي، وفي لمح البصر في ثواني كسحت كل اللي على الجزيرة من بيوت شركات كباري نفس كل إنسان وحيوان، ودي آخر وأقوى مرحلة في حياة المؤمن والكنيسة اللي على قلب الرب المشتعل بالروح القدس ومشتاق للحضور الإلهي. بنتحول كمؤمنين وككنيسة بعد ما كانت خمدة مطفيين متغطيين برماد العالم والخطية والهموم إلى
قوة مدمرة كاسحة لقوة الشر. هنكون زي السونامي بقوة صلواتنا ولهيب الروح نقضي على كل خطط ومؤامرات ممالك الظلمة ضد شبابنا وتدمير بيوتنا وانقسام كنايسنا. زمن الدفاع وصد هجمات إبليس خلاص عدى انتهى. هنقف في ثغرة أمام كل فكر مغلوط ضد مشيئة الله زي الإلحاد والإدمان والإباحية بأنواعها والانتحار والنجاسة، وهنقدر نستأثر كل فكر لطاعة يسوع المسيح. أيوة هنقف على الأسوار وهنصرخ ونتضرع ونقوم كل ضعيف مستسلم، ومش هنسكت ولا هنتوقف. هنقوم وننادي إن ده عصر وزمن الافتقاد والنهضة الأخيرة. بس سؤالي، هتختار تكون إيه؟ البركان الخامد المتغطي بالرماد ولا المشتعل؟ ليك حرية الاختيار. من فضلكم تعالوا نختار إننا نكون جيش الله المنتصرين. آمين.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة جميلة بترجع لأيام زمان قبل ما الطيارات تدخل في سيستم النقل من مكان لمكان، أيام ما كان السفر عن طريق السفن بس. القصة عن أسرة بسيطة فقيرة من الدنمارك حبت تسافر إلى أمريكا، يعني علشان هناك فرص الرزق أكتر وأوسع، فحبوا يروحوا يجربوا نصيبهم هناك. فالأب يدوبك حجز تذكرة لي ولأسرته على السفينة، ولأنهم كانوا عائلة فقيرة جدا يدوبك الراجل خد معاه كميات من الجبن اللي طبعا بتشتهر بيها الدنمارك وشوية خبز يدوبك يكفوهم مدة الرحلة لغاية ما يوصلوا هناك، يعني هيعيشوا على الجبنة ويعيشوا على العيش. فضلت الأسرة كده لمدة 3 أيام تفطر وتتغدى وتتعشى جبنة وعيش. في آخر 3 أيام ابنهم الصغير زعل وتزمر وقعد يزعق، احنا هنعيش على الجبنة، انا زهقت من الجبنة، كل يوم هناكل جبنة وعيش جبنة وعيش. فأبوه قال له يا ابني انا ما معيش فلوس ويدوبك جمعت تمن التذكرة بالعافية، اصبر كل 10 أيام ونروح لأمريكا، وهناك يعني لما اشتغل وربنا يوسع علي اقدر اجيب لك كل اللي انت عايزه. الولد فضل يعيط ويصرخ، اديني طيب 5 قروش اروح اشتري شوكولاتة او ايس كريم او اي حاجة، انا بشوف العيال ماشيين في السفينة بياكلوا ايس كريم وبياكلوا شوكولاتة. الاب قال له يا ابني انا ما معيش، مش هقدر اديك دي، يدوبك فلوس هتكفينا لغاية ما نوصل امريكا ونبتدي نشتغل وربنا يبارك لنا. لكن الولد فضل يعني يعيط ووقع في الارض وعمال يصرخ، فابوه قال له طيب خلاص خد 5 ساغ دي روح اشتري شوكولات او ايس كريم. الولد خد الفلوس وغاب 2 ساعة ورجع، فابوه بيسأله بيقول له ها جبت الشوكولاتة وكلتها؟ فالولد قال له يا بابا هو انا اكلت الشوكولاتة بس؟ ده انا اكلت شوكولاتة وكلت فراخ وكلت سمك وكلت لحمة وكلت مكرونة وكلت خضار. فالاب اندهش وقال له كل ده ب5 قروش؟ ضحك الولد وقال له يا بابا كل الاكل على السفينة مجانا، كل الاكل اللي على السفينة انت دفعت تمنه في تمن التذكرة. يا على الاندهاش والصدمة، الراجل قاعد عايش على الجبنة والعيش في حين ان هو دافع تمن الاكل بتاعه، كان يقدر ياكل كل شيء لكن ما عندوش معرفة. وده اللي قاله الكتاب في أشعياء 5:13، سبي شعبي لعدم المعرفة، وعشان كده شرفاؤه رجال جوع، عامته يابسين من العطش. ليه الجوع؟ ليه العطش؟ ما عندناش معرفة، ما عندناش إدراك بالامتيازات اللي ربنا ادهلنا والقوة والنصرة اللي لينا في المسيح واللي لينا في الصليب. هوشع بيقول فصح 4:6 هلك شعبي لعدم المعرفة. طبعا قلة المعرفة تدمر، قلة المعرفة تخلينا مش قادرين نعرف إيه اللي ادهلنا الله وإيه اللي عمله الله معانا. في رومية 3:24 بيقول كده متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. الراجل ده كان قاعد على السفينة وعايش على جبنة وعيش في حين ان هو كان يقدر يأكل من يعني زي ما بيقولوا ألذ وطاب يعني. وهنا النهاردة عايز أقولك متبررين مجانا، انك تتحكم او يحكم عليك في المحكمة السماوية بالبراءة مش لانك انت بتعمل، لكن لان ده قرار صدر من المحكمة السماوية، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع. الفداء اللي قدمه يسوع المسيح على الصليب بيخلينا امام الله متبرر وبلا لوم مجانا، ده هبة وعطية من الله ليا. في رؤيا 21:6 يقول كده ثم قال لي قد تم، انا هو الالف والياء البداية والنهاية، انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. وفي رؤية 22:17 يقول كده من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. انا عايز اقول لك النهاردة انت ليك امتيازات، ليك الخلاص، ليك الحياة الابدية، ليك التبرير، ليك المصالحة مع الله، ليك الغفران، كل ده ليك من حقك لان يسوع دفع كل التمن على الصليب. يا رب ساعدنا ان احنا نفهم ونحن ندرك عطاياك وامتيازاتك لينا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 32. عنوان المزمور بيقول لداود قصيدة، فالكاتب هنا هو داود، وكلمة قصيدة هي كلمة عبرية قديمة مش معناها قصيدة بالمفهوم اللي نعرفه دلوقتي، لكن الكلمة مشتقة من فعل معناه أن تكون حكيما، أو أغنية تأملية، أو أغنية بتنقل لينا الحكمة الأخلاقية. فالمزمور هو مزمور فهم وتأمل. طب عايزنا يا داود نتأمل وناخد الحكمة في إيه؟ قال في قصة حياتي. ممكن نرد عليه نقول له أنهي جزء في قصة حياتك؟ الحروب والانتصار، ولا معركتك مع جليات، ولا هروبك من شاول؟ قال لا، أنا عايز أتكلم النهاردة معاكم عن الوقت اللي فيه ارتكبت الخطية. ارتكبت الخطية في حق الله، لكن تبت عنها. الدارسين في الكتاب المقدس بيقولوا إن وقت كتابة مزمور 32 هو بعد مزمور 51. فمزمور 51 المشهور هو صلاة داود من أجل العفو عن ارتكابه للخطية، لكن مزمور 32 داود بينظر ويتأمل لورا في نفس الخطايا اللي هو عملها. فهو بيأكد على مغفرة الله والدرس اللي تعلمه إنه لازم يعترف بخطيته بسرعة. فكتب داود المزمور بعد إنه متأكد من غفران خطاياه وإنه حصل على السلام القلبي، وابتدى المزمور يقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. طوبى يعني يا بخته، يا هنا يا هنا، يا بخته، يا سعادته اللي تغفر لي خطيته. في أغلب الأحيان بيجي في ذهننا إن الخطية بس تقتصر على الأمور اللا أخلاقية، لكن داود هنا بيقول لنا الخطية معناها ومفهومها أوسع من كده، وبيقدمها في أربع أشكال. بيقول الخطية هي الإثم. الإثم في العبري يقصد بيه التمرد على الرب وتجاوز الحدود، وكمان إنه خطية، والمعنى التاني للخطية هو عدم إصابة الهدف، يعني ما تحققش المطلوب منك. المعنى التالت للخطية هو إنك أنت تتحول عن المسار الصحيح، والمعنى الرابع اللي هو الغش، أي الفساد الأخلاقي، الخداع، الكذب، النفاق إلى آخره. ويقول داود في الجزء الأول من المزمور يا بخته اللي غفر إثمه وسترت خطيته، وإن الرب لا يحسب له الخطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول لنا إن السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. يا رب يسوع، أحياناً وإحنا واقعين في الخطية مش بنبقى عارفين إيه أبعدها ولا إيه نتائجها، لكن كلمتك المقدسة بتقول لنا إن أصعب موقف ممكن يكون فيه الإنسان وهو واقع في الخطية وهو بعيد عنك. يا رب ساعدنا نقتنع، ساعدنا نقتنع إن سعادة الإنسان هو الشخص اللي غفرت لي خطيته. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة، ساعدنا دايماً يا رب نعيش في خطتك وفي رضاك، في اسم المسيح، آمين. أشجعكم تسمعوا معنا الحلقة اللي جاية اللي فيها داود هيقول لنا إزاي عانى من الخطية، وكمان إزاي غفرت لي الخطية.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: القصة اللي جاية في أعمال الرسل، رجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا لهم واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر بذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على روح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ قصتنا ببساطة عن اتنين أزواج اتحكى عنهم في أعمال الرسل، حنانيا وسفيرة. اتنين باعوا ممتلكاتهم بإرادتهم واحتفظوا بجزء منها، وادعوا وقرروا يكذبوا ويقولوا إنهم قدموا كل الفلوس اللي باعوا بيها عشان يظهروا قدام الناس إنهم أتقياء. المشكلة مش في إنهم احتفظوا بجزء من فلوسهم، كان ممكن طبعاً لأنها في الأصل فلوسهم، لكن المشكلة في كذبهم وفي ريائهم وخداعهم والتظاهر اللي كانوا عايزين يبانوا قدام الناس والشكل المعين اللي كانوا عايزين يبانوا بيه قدام الناس، اللي عملوه علشان ياخدوا مجد الناس والناس تقول لهم برافو، حقيقي مفيش زيكم. هما كذبوا على ربنا على فكرة. بطرس قال: فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على روح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ انت ما كذبتش على الناس يا حنانيا، انت لم تكذب على الناس بل على الله. الرياء والكذب هنا والغش هو قرار مش ضعف. الكذب الناس بتلجأ ليه لأنهم بيحبوا ياخدوا مجد وياخدوا رضا الناس أكتر من رضا ربنا، وأحياناً كمان الكذب بيكون خوف على صورتنا الذاتية قدام الناس، بمعنى الناس هتشوفني إزاي. وفي قصة حنانيا وسفيرة، الله هنا محتاج قلب صادق مش كتر عطاء وخلاص. وللأسف العقاب كان فوري وجديد ليهم، والرسالة الواضحة للكل إن الرياء والزيف ملوش مكان في بيت ربنا أو بره كمان بيت ربنا. الرياء والزيف خطية صامتة جدا، لو سبناها تعيش جوانا بتتسبب في أذى كبير. فلازم نراجع دوافعنا قبل أي حاجة أنا بعملها، قبل أي حاجة أسأل نفسي أنا إيه دوافعي وليه بعمل كده. المزمور بيقول: اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، وأنظر إن كان فيا طريق باطلا وأهدني طريقا أبديا. مراجعة الدوافع لأني عايش قدام الله مهمة جدا أولا، ولأني بعد كده عايش قدام الناس. الصدق مع الناس بيقتل الرياء جوانا. القديس يوحنا ذهبي الفم قال: لا شيء يغضب الله مثل إنسان يظهر التقوى ويخفي الشر.

أنا لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصرك قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصرك قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مين أنا؟ النهاردة بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك في الإنسان اللي الرب أحبه، في الإنسان اللي الرب خلقه وخلاه قريب جدا ليه، لكن بسبب الخطية انفصل إنسان عن الله وعاش في خوف وفي خزي. لكن الرب صالحنا ورد لينا هذه العلاقة وبيقول لي وبيقول لك النهاردة أنت مش عارف أنت مين. عشان كده أنا باخد قيمتي وهويتي من هذه الآية، أنا عمله، أنا عمل الله. إيه لما بنبص على المصنوعات، عربيات، لبس، يقول لك ده مصنوع فين؟ ده مصنوع في أوروبا، يبقى ده هايل. انت إنسان سماوي، انت من صنع إيد الله القديرة. وهذا الأمر يخليك النهاردة فرحان ويخليك دايما شايف نفسك بهذه القيمة الغالية، أنا عمله، أنا عمل الله، مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة، خطة عظيمة صالحة ومرضية وكاملة، لأعمال جميلة عظيمة تؤثر في حياة الناس اللي حواليا. أنا مخلوق، ولما الرب خلقني الرب أعطاني أيضا مستقبل، أعطاني خطة عظيمة لحياة مميزة. أنت مميز ومستقبلك مميز ومخلوق لأعمال صالحة، هو سبق وأعدها. تخيل إن أنا وإنت ممكن نعيش كل يوم مش في حيرة، مش في يأس، مش في اكتئاب، عندنا إدراك عميق إن إحنا مخلوقين وعندنا خطة عظيمة في حياتنا، في جوازنا، في شغلنا، في تربيتنا لأولادنا، في خدمتنا. الرب عنده خطة لحياتك، خطة عظيمة، أنت عمل المسيح.

عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة. كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سمع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طيد الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين، كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تضبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين أنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم أنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: تعرف انه من حقك انك تعيش مشفي بلا امراض؟ قبل ما تقول القسيس ده بيكلمنا عن انجيل الشفاء وانجيل الرخاء، انا ما بقولش كده ابدا، بس انا دايما لما بقرا المزمور وداود بيقول له باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسأل داود تقول يا رب يا داود انت عايز تشكر ربنا على ايه؟ اول حاجتين داود بيشكر ربنا عشانهم: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك. مفيش خطية مش ممكن الله ما يغفرهاش، مهما كانت زنا، قتل، نجاسة، مهما كانت الخطية الله ممكن يغفرها. دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. فلما تقدر تقول باركي يا نفس الرب لأنه بيغفر كل ذنوبي، هو بيشفي كل ذنوبي، لكن كمان بيغفر وبيشفي جميع أمراضك. كلمة صعبة قوي، يعني يشفي سرطان؟ يعني يشفي مرض في العظم؟ يعني يشفي مرض في العين؟ عايز أقولك النهاردة مهما كان الطب بيقول إنه الشفاء مستحيل، فالطب مع كل احترامي، أنا ابني دكتور وكل العيلة مليانة دكاترة، الطب والعلم ليس صاحبة الكلمة الأخيرة. ساعات تروح للدكتور أو المستشفى يقولك الطب قال كلمته، الطب بيقف لغاية هنا. عايز أقولك وشجعك النهاردة إنه الطب مش صاحب الكلمة الأخيرة، الله صاحب الكلمة الأخيرة. الله هو اللي بيقدر يتدخل لما الدنيا كلها تبقى مقفولة، لما الدنيا كلها تبقى بتقول مفيش أمل مفيش فايدة، الله بيمد إيده، هو صاحب الكلمة الأخيرة. أنا كل اللي عايز أعلمه لك النهاردة، تعال بمرضك، تعال بأوجاعك، بكل ما فيك ارمي نفسك قدام ربنا وتأكد إن هو عنده لمسة شافية ليك. بس الله مش متخصص بس في الأمراض العضوية، الله متخصص كمان في مرض اسمه كسر النفس. لو نفسك مكسورة، أنا عارف لو إيدك مكسورة بتروح لدكتور يجبرها أو يحط كبيرة، لو رجلك مكسورة بتروح لحد يعمل كده، لكن لو نفسك اتكسرت مين يقدر يجبر كسر النفس؟ وده أخطر مرض إبليس بيحاربنا بيه، إن تبقى ماشي عايش في الدنيا دي وقلبك مكسور، مشاعرك مكسورة. أنا عايز أقولك النهاردة في إله بيرثي لضعفتنا، إله هو الوحيد المتخصص في القلب المكسور. لو أنت مريض النهاردة بمرض كسر النفس أو كسر القلب أو كسر المشاعر، تعال إليه وسلم ليه وتأكد إنه هو هيكبر كسر قلبك وهيحول الكسرة دي لنصرة. مش هتصدق هو يقدر يعمل إيه، هو الذي يشفي جميع أمراضك مهما كان المرض، نوعه إيه، شكله إيه، مسبباته إيه. أنا أعرف إله يستطيع أن يمد يده، أعرف إله يقول كلمة فيبرأ الغلام، أنا أعرف إله يستطيع أنه يلمس الأبرص فيخف، المرأة نازفة الدم تلمسه فتقوم، أنا أعرف إله يلمس عينين المولود أعمى ويفتحها. هو يستطيع كل شيء، والألتمت هيلينج اللي احنا بنسميه الشفاء النهائي، يوم ما يجي يقولك تعالى أنا هاخدك. بصوا طول ما احنا في الخيمة، الخيمة هتعيا والخيمة هتتوجع والخيمة هتتألم، لكن يوم ما بينادي للخيمة زي ما بيقول بولس: لأننا نعلم أنه نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات. ساعات بيبقى الشفاء الكامل فيه هو لما نروح له، لكن أنا عايزك النهاردة ترفع عينك وترفع عينك ليه، تعال بكل مرض جواك وصدق أنه يقدر يمد إيده لأنه صاحب الكلمة الأخيرة.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: في مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوفيه يضللك
1: وتحت أجنحته
0: تحتمي.
1: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
0: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام وأشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

يا رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق. يا رب أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.

0: هاي نانو،
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه برا مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما

بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانية حواليا. ومهم قوي انه يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي ينفع تتغير وينفع تنور، فانا ينفع اتغير واتشكل واحدة بواحدة.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 117.
2: سبحوا الرب يا كل الأمم، حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا أنت معجزة. شفت فيلم خيالي بس فرق معايا جدا، اسمه بروس أولمايتي. بيحكي عن رجل اسمه بروس متجوز واحدة جميلة مصلية دايما بتشكر الرب في ظروفها الوحشة قبل الحلوة. وبروس كان بيشتغل في قناة فضائية وبيكسب كويس، بس دايما حاسس انه مظلوم في شغله وعاوز منصب صاحبه الاعلى منه، وبيحقد على زمايله مع ان البرنامج بتاعه ليه مشاهدين كتير. وكان طول الوقت بيلوم ربنا على كل حاجة مش عاجباه في حياته، ويقعد يتخانق ويصرخ انت فين يا رب، لو انت موجود رد عليا. وكانت مراته دايما تهديه وتقول له اشكر ربنا احنا مبسوطين مع بعض، بس هو كان حاسس ان ربنا مش مديله حقه في الحياة، وما كانش شايف الخير اللي هو فيه لأنه كان دايما بيقارن نفسه بغيره وطمعان في اللي مع غيره. من كتر عصبيته عمل غلطة كبيرة في شغله فطردوه، وفي نفس اليوم عمل حادثة وكسر عربيته، فتجنن أكتر وزعله من ربنا زاد، وقعد تاني يلوم الرب. فظهر له الرب وقال له أنا الرب اللي أنت عمال تغلط وتلومه على أخطائك علشان أنت مش

شجعته واديت له المنصب اللي كان نفسه فيه اللي هو اصلا ما يستاهلوش. يعني كل مشاكله اتحلت، بس طباعه وشخصيته واخلاقه اتغيرت كمان، وخسر مراته في نفس الوقت اللي كان عليه يسمع ويرد على كل صلوات وطلبات الناس. فطبعا عشان يريح نفسه وافق على كل الطلبات، فاتسبب في كارثة بكل المقاييس في العالم. وفجأة حس انه وحيد، كل حاجة بيعملها غلط، وخسر اهم شخص في حياته، مراته اللي ما كانش عارف قيمتها ولا قدرتها. خسر سلامه، بساطة حياته بدون مسؤولية العالم اللي اكبر من طاقته وحكمته. ووصل انه صرخ للرب وقال له انا اسف، انا غلطان، عاوز حياتي ومراتي ووظيفتي البسيطة. وساعتها الرب ظهر له تاني وقال له شفت النعم اللي كنت عايش فيها اللي انا مقدمها لك، وعارف انها على قد قدرتك، بس انت بسبب غيرتك وطمعك وانك دايما حاطط عينيك وقلبك على اللي مش ليك واللي في ايدين غيرك، خسرت اهم واحدة اللي هي مراتك المصلية اللي كانت بتحبك ودايما مستحملة ضعفك وبتصلي لك. قبل ما الرب يختفي قال له اعرف يا ابني انك انت معجزة، صحتك معجزة، حب مراتك وسندتها ليك معجزة، وجودك في الدنيا معجزة. ورجع بروس لحياته الأولى بعد ما فهم الدرس والفيلم خلص. وبعد الفيلم ما خلص قعدت أفكر فعلا يا رب قد إيه إحنا مش حاسين بنعم الحياة المجانية لينا. تعالوا كده نحسب كام سنة وكام يوم وكام شهر قضيناه وإحنا مش راضين عن حياتنا وبنعاتب ربنا، ليه أنا مش زي فلان، ليه أنا ما خدتش اللي عند فلان، وإحنا مش فاهمين إن ده أفضل سيناريو لحياتنا، ومش فاهمين إن اللي بنتمناه إحنا لنفسنا هيكون سبب تعب ومرار لينا. كتير مش بنقدر عائلتنا وأولادنا اللي بيسندونا، اللي لو مش موجودين في حياتنا هنعيش في ندم زي بروس. تعالوا نتعلم درس من الفيلم ده، بلاش نقارن نفسنا بحد، بلاش نفكر إننا أفضل من غيرنا ونستاهل مكانهم، بلاش نكون طمعين وما عندناش اكتفاء ودايما عاوزين أكتر وأكتر. تعالوا نشكر ربنا على اللي عندنا لأنه حلم كبير لناس كتير. يلا نتوب عن كل مرة تزمرنا ولومناه على ظروفنا وأخطائنا، ونتعلم نثق في صلاحه وحكمته لحياتنا وإننا أحسن من ناس كتيرة. على فكرة العالم هيزول ومش هناخد حاجة معانا غير أبديتنا. يلا نركز على السماويات ونطلب الملكوت واللي على قلب الرب لينا. لما نصلي يوميا ونقرأ كتبنا المقدسة ونفهم فكرة الله ومقصده لينا وإيماننا يعلى ونثق إنه مختار الأفضل لينا. مكتوب في أشعياء 55:9 لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. تعالوا نعيش وإحنا عارفين إن كل واحد فينا معجزة مخلوقة بمهارة يدين خالق بارع مبهر وعجيب، وهو اللي كاتب قصة حياتك. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل بسيط كان نفسه يروح السماء، فحلم حلم إنه واقف على بوابة السماء ومعاه ملاك، فشاف مجموعة عمالة تسبح وترنم وتهتف، فسأل الملاك وقال له: يا ملاك، مين دول اللي فرحانين وعمالين يهتفوا وبيتمتعوا في المجد؟ قال له: دول الأنبياء، آدي أشعيا وآدي موسى وآدي إرميا، وسمى له الأنبياء. فحزن الراجل وقال: أنا لا أنا نبي ولا ابن نبي، إزاي أدخل السماء؟ بص بعد شوية لقي مجموعة تاني عمالة تسبح وترنم وتهتف وفرحانة، فسأل الملاك قال له: طيب دول مين اللي فرحانين في السماء؟ فقال له: دول التلاميذ، آدي بطرس وآدي يوحنا وآدي وآدي وآدي وآدي، وقال له الأسامي. فالراجل حزن جدا وقال: أنا لست رسولا ولا ابن رسول ولا عمري ما كنت رسول. فابتدأ يحزن ويكتئب، لكن بعد شوية بص لقي جمهور كبير ما يقدرش حد يعده من البشر ومن الناس، فسأل الملاك قال له: ايه الجمع الكبير ده كله، مين دول؟ قال له: دول الناس اللي امنوا بالرب يسوع واتغسلت خطاياهم بدمه، دول اللي فيهم حرامية واللي فيهم سارقون واللي فيهم زنا واللي فيهم مختصبون. فالراجل صحي من الحلم وهو فرحان وعمال يقول: انا منهم انا منهم انا منهم. صحيح، كلنا من الناس دي اللي دخلت واللي هتدخل السماء، الحرامي والنصاب والسارق والقاتل، زي ما قال الكتاب في رومية 3:10-12: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا. ولما الكتاب يقول الجميع، معناه انه ما فيش استثناء للبشر ابدا، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ده الحكم النهائي علينا كبشر، لما أخطأ آدم ده الحكم النهائي، إن كلنا في الموازين إلى فوق. لكن الكتاب يشجعنا بعمل المسيح وبموته وبقيامته، يقول كده بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 2:6: الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. فخلي بالك، إن كان في رومية 3 بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، فبولس في تيموثاوس بيقول أن يسوع بذل نفسه على الصليب فدية لأجل الجميع. وزي ما كنت أنت واحد من الجميع اللي زاغوا وفسدوا، فأنت واحد من الجميع الذين نالوا الفداء بدم المسيح. في كورنثوس الثانية 5:15 يقول كده عن المسيح: مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات وقام. الخلاص مقدم للجميع، وما عليك إلا أن تقبله وتؤمن بعمل المسيح على الصليب. في رومية 3:44 يقول كده: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ليس عليك أن تدفع شيئا، ليس عليك أن تعمل شيئا، كل ما عليك أن تؤمن، متبررين مجانا بنعمته. في رومية 5:6-8 يقول: المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يا رب اقبل صلاة كل إنسان في هذا الوقت يتوب ويرجع ويعترف بضعفه وبخطيته، والرب يبارككم.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 32. عنوان المزمور بيقول لداود قصيدة، فالكاتب هنا هو داود، وكلمة قصيدة هي كلمة عبرية قديمة مش معناها قصيدة بالمفهوم اللي نعرفه دلوقتي، لكن الكلمة مشتقة من فعل معناه أن تكون حكيما، أو أغنية تأملية، أو أغنية بتنقل لنا الحكمة الأخلاقية. فالمزمور هو مزمور فهم وتأمل. طب عايزنا يا داود نتأمل وناخد الحكمة في إيه؟ قال في قصة حياتي. ممكن نرد عليه نقول له أنهي جزء في قصة حياتك؟ الحروب والانتصار، ولا معركتك مع جليات، ولا هروبك من شاول؟ قال لا، أنا عايز أتكلم النهاردة معاكم عن الوقت اللي فيه ارتكبت الخطية. ارتكبت الخطية في حق الله، لكن تبت عنها. الدارسين في الكتاب المقدس بيقولوا إن وقت كتابة مزمور 32 هو بعد مزمور 51. فمزمور 51 المشهور هو صلاة داود من أجل العفو عن ارتكابه للخطية، لكن مزمور 32 داود بينظر ويتأمل لورا في نفس الخطايا اللي هو عملها. فهو بيأكد على مغفرة الله والدرس اللي تعلمه إنه لازم يعترف بخطيته بسرعة. فكتب داود المزمور بعد إنه ما تأكد من غفران خطاياه وإنه حصل على السلام القلبي، وابتدى المزمور يقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. طوبى يعني يا بخته، يا هنا يا هنا، يا بخته يا سعادته اللي تغفر ليه خطيته. في أغلب الأحيان بيجي في ذهننا إن الخطية بس تقتصر على الأمور اللا أخلاقية، لكن داود هنا بيقول لنا الخطية معناها ومفهومها أوسع من كده، وبيقدمها في أربع أشكال. بيقول الخطية هي الإثم. الإثم في العبري يقصد بيه التمرد على الرب وتجاوز الحدود، وكمان إنه خطية، والمعنى التاني للخطية هو عدم إصابة الهدف، يعني ما تحققش المطلوب منك. المعنى الثالث للخطية هو إنك أنت تتحول عن المسار الصحيح، والمعنى الرابع اللي هو الغش، أي الفساد الأخلاقي، الخداع، الكذب، النفاق إلى آخره. ويقول داود في الجزء الأول من المزمور يا بخته اللي غفر إثمه وسترت خطيته، وإن الرب لا يحسب له الخطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول لنا إن السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. يا رب يسوع، أحيانا وإحنا واقعين في الخطية مش بنبقى عارفين إيه أبعدها ولا إيه نتائجها، لكن كلمتك المقدسة بتقول لنا إن أصعب موقف ممكن يكون فيه الإنسان وهو واقع في الخطية وهو بعيد عنك. يا رب ساعدنا نقتنع، ساعدنا نقتنع إن سعادة الإنسان هو الشخص اللي غفرت لي خطيته. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة، ساعدنا دايما يا رب نعيش في خطتك وفي رضاك. في اسم المسيح، آمين. أشجعكم تسمعوا معنا الحلقة اللي جاية اللي فيها داود هيقول لنا إزاي عانى من الخطية، وكمان إزاي غفرت لي الخطية. إلى أن نلتقي في الحلقة اللي جاية، الرب معكم.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، آمين.

فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك. يا رب بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع. يا رب ليك كل السلطان وليك كل المجد.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لكل حد مش مصدق في تعاملات ربنا الخاصة جدا لكل حد فينا، وفاكر كده ان ربنا مش بيسمع الصلاة وبعيد ومش شايف، وانه ربنا في أعلى سماء وإحنا هنا على الأرض بعيد، أحب أطمن نفسي وأطمنكم أن كل كلمة وكل نفس وكل حركة وكل حتى نية من نوايانا مكشوفة قدامه، وكل فكرة كمان مخفية جوانا هو عارفها. الله عظيم، واللي حصل من كام يوم بيبين عظمته قوي بالنسبة لي أنا شخصياً. اللي حصل أنه كان في أمر مخوفني جداً قدام ربنا حطيته، وطلبت منه أن ربنا حقيقي ينجيني، لأن اللي بيحصل كان شوية شديد، وكانت الريح شديدة قوي في السفينة بتاعتي في الوقت ده في حياتي. لو أنت أو أنتي من الناس اللي ربنا بيبعت لهم رسائل بتشجعهم وتطمنهم، فيا بختك، لأنك محظوظ، ولأنك كمان ذكي وعارف تفهم وتقبل بسرعة الرسالة اللي ربنا بيقولها لك. ومن غير تقليل للموقف أو تجاهله أو حتى من غير مبالغ، في يوم كنت خايفة وقلت لشخص كده قائد وقدوة في حياتي إن أنا خايفة ومش قادرة إن أنا أكمل ومش عارفة أعمل إيه، لكن كان رده السريع ليا قال لي اوعي تخافي، يلا ما تخافيش كملي. وفي تردد وفي أسئلة كتيرة جوايا بعدها روحت البيت ألاقي رسالة كده صغنونة من طفلة جميلة بتحكي قصة المركب بتاعت الرب يسوع لما كان نايم والتلاميذ صحوه وقالوا له اصحى احنا بنغرق، كلنا عارفين القصة دي طبعا. وهي الصغنونة بقى بتحكيها حسيت ان ربنا حقيقي زي ما يكون بيقولي ما تخافيش، الريح هتخرس، ده انا اللي عندي السلطان. وعشان ربنا عظيم وجميل بعت لي تالت رسالة مشجعة في نفس اليوم. كنت صاحية متأخر قوي وجوزي جاي من المطار وأنا معاه على التليفون. خلصت المكالمة وبعدها قلت هقرأ شوية، أفتح كتاب أقرأ فيه. بصراحة لقيت كتاب والكتاب المقدس جنبه، وكنت أنا مقررة أن أنا أقرأ الكتاب التاني ومش هقرأ الكتاب المقدس في الوقت ده. لكن حاجة زي ما تكون قالت لي افتحي الكتاب المقدس في الوقت ده وطلعي منه الألم اللي أنت بتخططي عليه في الكتاب. فتحت فعلا لقيت الألم محطوط في صفحة موجود فيها المعجزة بتاعت يسوع وهو ماشي على المية، ولما تلاميذه صرخوا وقالوا له بالحرف كده كانت السفينة معذبة، كاتب الكتاب إنه السفينة كانت معذبة والريح شديدة ومضادة، نفس الوضع اللي أنا كنت فيه بالظبط. مش ممكن أقول لكم على كم السلام اللي حسيت بيه والطمأنينة في الوقت ده، وحسيت إنه ربنا قاصد جدا في تعاملاته الشخصية معايا وفي حبه واهتمامه بيا حتى في الموقف الصغير اللي أنا خايفة فيه. ربنا بيبعت لنا الرسائل اطمننا في مواجهة الريح، وفي الآخر قال الكتاب سكنت الريح، المعجزة في الآخر ما بين قوسين كده سكنت الريح. يسوع أنت حل، مفيش زيك. الرب يدينا الشجاعة ويدينا الإيمان لمواجهة الريح علشان هو بيظهر في حياتنا، ولما بنعيش شهود عنه وبنكون

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بهذا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عينيا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

قيمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله متخصص في الناس اللي وقعت في الوحل، متخصص في الناس اللي بعدت عنه تماما، متخصص في الناس اللي فقدت كل رجاء لأنها عملت كل الخطايا الممكنة. من حقك تعرف أنه مهما كانت خطيتك دم يسوع بيغفرها. أحيانا كتير إبليس يجي يقولك ده خطاياك كتير قوي، ده أنت عملت الخطية الكبيرة دي، ده أنت عملت كذا، ده أنت مش ممكن حد يقدر يقبل، أو الله ممكن يقبلك باللي أنت عملته. عايز أقولك اوعى تسمع للكلام ده. النهاردة ربنا عايز يشجعك ويشجعني، مهما كان نوع الخطية اللي أنا وقعت فيها أو عملتها أو عايش فيها، بيجي الوقت لما بترفع عينك ليسوع وتقول له اغفر لي وتروح له وتقول له سامحني، بياخدك في حضنه وبيسامحك وبيقولك مغفورة لك خطاياك. الابن اللي بعد عن بيت أبوه بقى ريحته ريحة خنازير، عايش عيشة مقرفة ومتعبة جدا، في اللحظة اللي قال فيها أقوم وأرجع إلى أبي، اللحظة اللي لما جه يوصل البلد لقى أبوه واقف، ولما أبوه رآه جري، نسي إن هو الأب، نسي هو المغلوط في حقه، نسي هو اللي كان ممكن يشد ودني يقوله ما أنا قلتلك ليه تبعد عني. الله في محبته ما بيفكرش زي ما احنا البشر بنفكر. الأب ده جري ووقع على عنقه، يعني خد ابنه في حضنه بنفس الريحة المتعبة، بنفس الهدوم التعبانة اللي ريحتها مليانة من الخنازير، بكل العبل اللي هو فيه الواد، خده في حضنه وقال له تعالى، ده أنا كنت منتظر رجوعك. تصدق إن الله بيبص عليك النهاردة وبيبص عليك النهاردة بقولك أنا منتظر رجوعك. جه الوقت اللي تقوم فيه من اللي انت فيه. انا معرفش انت في ايه ولا موجود في ايه ولا انت عايشة ازاي ولا انت خطاياك شكلها ايه. انا اعرف حاجة واحدة بس، ان ابوك اللي بيحبك واقف مستني لحظة رجوعك، واول ما هيشوفك جايله، اول ما هتقف تقول اقوم وارجع الى ابي، هيجري عليك وهياخدك في حضنه وهتسمع احلى جملة ممكن تسمعها، مغفورة لك خطاياك. إبليس هيقعد يقولك لأ وهتروح له إزاي ولازم تنظف نفسك ولازم تعمل أعمال كويسة. تخيل بقى إن الله لا عايزك تنظف نفسك ولا عايزك تعمل أعمال كويسة، الله عايزك تيجي زي ما أنت تترمي في حضنه وهتسمع أحلى جملة مغفورة لك خطاياك. الشيء الرائع في يسوع إنه عمره ما هيعاتبك، عمره ما هيقولك ما أنا قلتلك، عمره ما هيقولك يا غلطت تاني زي ما احنا بنعمل في بعض. الرب يسوع أول ما بتعترف له بخطيتك وبتقبل غفرانه بينسى الخطية، بينسى، يقول خطاياكم لا أعود أذكرها. تخيل إن أنا لو تبت دلوقتي عن خطيتي وصليت وهو غفرها لي، لو أنا عملت نفس الخطية وقعت في نفس الخطية بكرة هتبقى بالنسبة لربنا كأنها أول مرة، مش هيقولي بقى إيه ده أنت عملتها امبارح وأنا غفرتها لك. لا، هو لما بيغفر الخطية بينساها. عايزك تعيش حر، عايزك تعيش إن الخطية لا تسودك. الحل الوحيد إنك تقوم دلوقتي في المكان اللي أنت فيه، بعرفش أنت بتشوفني وأنت قاعد فين، في شغل ولا في العربية ولا في البيت ولا في مكتبك، تقدر تغمض عينيك دلوقتي وتتوب وترمي نفسك في حضنه، هتسمع منه أحلى جملة مغفورة لك خطاياك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب بطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

يا رب بنيجي كده عندك عايزين نستخبى فيك زي ما المزمور يا رب 130 بيقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب اسمع صوتي لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. انتظرتك يا رب انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. زي ما المزمور اللي فات بيقول أعين الكل إياك تترجى. يا رب عنينا على إلهنا الحي خروجه يقين كالفجر. يا رب أنت موجود أنت حي. تعال يا رب فك نفوسنا من كل ضيقة من كل حزن. حتى لو الأرض كلها ظلمة لكن أنت عندك نور. أنت إله نور أنت إله حق أنت قدوس أنت رب مفيش زيك. يا رب أنت سيد الأرض كلها. أنت بكلمة واحدة منك يكون يا رب الأمر. يا رب تعالى على كل نفوس يا رب مضغوطة كل نفوس يا رب مقيدة يا رب إبليس مقيدها. يا رب تعالى على كل نفوس يا رب وحيدة. يا رب حبك يا رب يملأ القلوب. يا رب بصلي يا رب أنه سلامك يا رب يملأ العقول يا رب من كل خوف. يا رب أي حد بيسمعنا حاسس بيه يا رب أنت مش إله خوف لكن حبك يطرح كل خوف للخارج. يا رب كل رب أجساد يا رب تعبانة يا رب تعالى يا رب كده أنت رب بقوة تخرج منك يا رب تشفي. تعالى يا رب من أجل كل نفوس مجروحة. أشكرك لأن أنت عندك التعزية أنت عندك الفرح الحقيقي. يا رب بختنا بيك. سامحنا على كل مرة عشنا فيها في ضيقة عشنا فيها في حزن عشنا فيها تحت قيد خطية. رب تعالى رب كده أنت بقيامتك قومنا فيك يا رب بنصرتك يا رب ادينا النصرة والغلبة.

قبل ما نكمل الترنيمة دي تعالوا نردد كلمات الآية تاني. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، مش مستنين أي حاجة، مفيش أي حاجة تدي رجاء يا رب غيرك أنت وحدك يا رب. بصلي من أجل كل حد بيصلي دلوقتي، كلنا مستنينك يا رب. أنت وحدك يا رب كل القدرة، أنت وحدك اللي محبة، أنت وحدك الصالح، أنت وحدك يا رب اللي فيك الرجاء والسلام والفرح. في عالم مليان شر، في عالم مليان ظلام، في عالم مليان وجع وكسرة، لكن بشكرك لأنه الإله اللي بنحتمي فيه إله قوة وإله نصرة، إله حي، إله بيحب ولاده، إله صالح.

تعالوا نقول له يا رب راحتنا فيك انت، انت رب مسحنا، انت شفعنا، كل ما خارت قوايا منك انت عوني، منك انت وفيك انت الامان من كل خوف، من كل وجع، من كل الم، من كل خطيه. بنيجي كده عندك رب وبنتوب قدامك، وبشكرك على الراحه الغير عاديه اللي بنلاقيها فيك. انت اله السلام، انت رئيس السلام، بشكرك.

رب افتح عينينا على ان انت الاله المهوب العظيم القدوس. افتح عينينا على جمالك يا رب. بصلي من اجل كل واحد يا رب عنده مفاهيم غلط عنك يا رب، مش شايف يا رب جمالك ومش شايف حلاوتك. تعالى افتح يا رب عينينا يا رب على جمالك.

تعالوا نختم مع بعض بآخر ترنيمة وإحنا فرحانين وإحنا بنقول من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، إنه إحنا بنغني وسط الناس، نقول يا رب إله عندنا إله عظيم اترائف علينا. يا رب بشكرك، بشكرك لأن أنت اترائفت علينا، بشكرك على حبك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: هاي نانو،
2: اهلا.
1: قصصك حلوه وممتعه.
2: انا النهارده مش هحكي لك عن قصه، انا هحكي لك عن حاجه حقيقيه. هحكي لك عن شخص جميل قوي. الشخص ده من عيلتي، انكل رشدي، هو خال مامتي، رجل جيش عظيم اجتاز في حروب كتيره احنا عارفين اسمائها ويمكن بس بنسمع عنها في الافلام. بس هو بيحكي لنا عن واحده من الحروب دي، حرب كانت قاسيه قوي، اجتاز فيها هو والكتيبه بتاعته، واضطروا انهم يرجعوا من

0: ايوه بس ازاي المياه المحدوده دي هتكفيهم طول الرحله؟ وقتها انكل روشدي رد عليا رد بهرني، قال لي هما كانوا بيمشوا ورا اثار الجمال او فضلات الجمال. ليه؟ لان الجمال بتمشي بتدور على المياه، فهي هتمشي في اتجاه المياه. وفعلا بعد شويه وصلوا لعين مياه وفضوا زمزمياتهم من ميه الرادياتير وملوها مياه حلوه نظيفه. رامز انا قمت اليوم ده من قعدتنا مع انكل روشدي وانا الافكار دي مش راضيه تسيب دماغي، عايزه اعرف وجهتي، لازم اقيسها على حاجه ثانيه، والحاجه الثانيه دي لازم تكون حاجه ثابته. عايزه اعرف سكه الارتواء، لازم امشي ورا ناس بتدور على المياه وعارفه سكه المياه. انا نفسي اطلب ليك وليا ولكل واحد بيسمعني الطلبه دي، يا رب اكون متكل على شخص ثابت اقدر اقيس من خلاله وجهتي. ما عنديش اقتراح لاي شخص تاني غيرك يا رب، انت الوحيد اللي ثابت، انت الوحيد اللي بتحبني، وانت الوحيد اللي قادر ترشدني وتقويني اني امشي السكه دي لحد ما اوصل بيتي. ويا رب من فضلك حط في سكتي وفي رحلتي ناس الزق فيها، ناس تكون بتدور على المياه، بتدور على الارتواء، عشان انا كمان امشي معاهم، مش ناس عطشانه وهتعطشني معاها ويمكن تغرقني معاها. تقول امين؟
1: امين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. في كل مكان عينا الرب مراقبتان الطالحين والصالحين. هدوء اللسان شجرة حياة، واعوجاجه سحق في الروح. الأحمق يستهين بتأديب أبيه، أما مراعي التوبيخ فيذكى. في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الأشرار كدر. شفاه الحكماء تضر معرفة، أما قلب الجهال فليس كذلك. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، وصلاة المستقيمين مرضاته. مكرهة الرب طريق الشرير، وتابع البر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. الهاوية والهلاك أمام الرب، كم بالحري قلوب بني آدم. المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. قلب الفهيم يطلب معرفة، وفم الجهال يرعى حماقة. كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائمة. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. الابن الحكيم يسر أباه، والرجل الجاهل يحتقر أمه. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيدان عن الهاوية من تحت. الرب يقلع بيت المتكبرين، ويوطد تخم الأرملة. مكرهة الرب أفكار الشرير، وللأطهار كلام حسن. المولع بالكسب يكدر بيته، والكاره الهدايا يعيش. قلب الصديق يتفكر بالجواب، وفم الأشرار ينبع شرورا. الرب بعيد عن الأشرار، ويسمع صلاة الصديقين. نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. من يرفض التأديب يرذل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مخافة الرب أدب حكمة، وقبل الكرامة التواضع.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة ليك دور في الملكوت. في حقيقة مهمة جدا لازم نعرفها، إن حياتنا مجموعة من المواسم المختلفة، لأن في قصد ودعوة لكل واحدة فينا إننا نكون مؤثرين ونور وسط جيل ملتوي ووسط الظلمة. العالم في انحدار وشر، وأولاده بينجرفوا مع طيار العالم. صلاتك وعطائك المادي أو النفسي وتشجيعك شيء رائع في ملكوت الله. اوعى تستقل من إمكانياتك. لازم تعرف إن ليك دور، وإبليس عارف كده، وهو بيسعى إنك تكون إنسان عادي بإنه يخليك دايما في مشغولية ومشاكل، ويقنعك إنك تقول إن شاء الله هكون نور بس لما ظروفي تتحسن، وده طبعا غلط تماما. لازم يكون شعارك أنا مثمر في أصعب أوقاتي وتحدياتي، سأثمر رغم ألمي ولن أكف عن الإثمار في كل زمن. خد بالك من اختياراتك، فأقل قرار إيمان السماء بتشوفه غالي جدا. يعني كل مرة تقرر إنك ترنم وتشكر وتروح الكنيسة وتاخد خلوتك فأشد ألمك وتحدياتك، الرب بيقدره جدا. خطة إبليس إنه يخليك إما المستوى الأول، يعني تكون متعب، تجرح وتعطل اللي حواليك، مؤذي في كلامك في تصرفاتك، أو المستوى الثاني إن عاوزك ميت، وده بيحصل على طول لما أبعد عن كلمة الكتاب المقدس وأبطل صلاة، فأبتدي أعور وأذي وأجرح كل اللي حواليا. بس كل ده بيتغير أول لما أرجع لأحضان يسوع، لأنه مصدر الجمال والبركة والشفاء. بس لازم أقوله أنا متاح ليك، فابتسامتك لحد تفرح قلبه، صلاتك في التليفون تسند حد تفرح قلب الرب، حضنك لحد وحيد ومرفوض، مسكة إيد حد حزين، كل ده عمل في الملكوت. أصلنا لازم نكون عندنا إدراك روحي إن إحنا داخلين حروب روحية شرسة وضغوط أرضية. تسألني نعمل إيه؟ أوعى تستسلم للواقع اللي بيقولك الدنيا صعبة، دي لغة الأرض، بس إحنا لينا لغة السماء وهي الآيات الكتابية، زي خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، إلهي يسدد كل احتياجي حسب غناه في المجد، سأتشدد بالرب إلهي. بختار أعيش باستقامة وأمانة رغم الوقت الصعب والألم. في مثل رائع إن يوسف كان بيعدي بأوقات صعبة محدش عاشها، بس كل مرة كان بيختار يمشي صح. تعالوا نشوف إزاي. اختار إن يغفر لإخواته، اختار إنه ما ينتقمش منهم لما وقعوا تحت إيديه، واختار كمان إنه يقول لامرأة فوتيفار لأ حتى لو كانت تمن السجن. مفيش حد فينا ما عندوش مشاكل، بس انت عندك الاختيار، هتستسلم وتكون زي باقي الناس، ولا هتستمد قوتك من قوة إلهك وهتمشي ضد التيار. لو عاوز تعيش النصرة لازم تقعد مع الرب في حضرته.

ويصلوا لدرجة أن تفكت السلاسل وتزلزلت أساسات السجن، يعني حرية من كل قيود إبليس. تعالوا دلوقتي نصلي. أيوة يا رب أنا تعبان ومر النفس ومش قادر أكمل، والضغوط والمشاكل أكبر مني وجبت أخري، بس عاوز أكون مثمر ونور بس مش قادر. جاي أنادي عليك ومحتاج لك يا يسوع، انقذني وانت شلني لأني بغرق، بس أؤمن أنت الحل لأنك صاحب السلطان وحدك. تعالى رجعني تاني لقعدتي وصلاتي الحارة، افتح نفسي لكتابي المقدس، محتاج لحضنك الدافي والروحك القدوس الناري. أشكرك إنك بتسمعني وبتستجيب وستجعلني مثمراً في أرض مزلتي. أؤمن لأنك قدير. آمين.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهادته.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة بتتكلم عن وزير كان دايما يقول كله للخير. أي حاجة تحصل كان دايما الوزير ده يقول كله للخير. وفي مرة من المرات صباع الملك اتقطع، فجيل الوزير، فراح الوزير قال له يا جلالة الملك كله للخير. فزعل الملك من الجملة دي وغضب على الوزير وراح حبسه. بعد أيام طلع الملك في رحلة صيد كبيرة جدا، شاف الملك غزالة فجري وراها، وفي جري وراها بعد عن الحراس وبقي لوحده وراح كده في منطقة مجهولة. في الوقت ده كان في قبيلة وثنية قبضوا عليه ومسكوه وجابوه علشان يقدموه قربان للإله بتاعهم. وهم بيفحصوه بصوا لقي انه عنده صباع مقطوع، فقالوا ما ينفعش نقدم للإله بتاعنا ذبيحة ناقصة، ده صباعه مقطوع. فراحوا أطلقوه وسابوه يذهب إلى حال سبيله. جري الملك فرحان انه يعني اتعتق من الموت، وراح مملكته وطلع الوزير من السجن وقال له تعالى قول لي هنا ايه الخير في ان انا حبستك. فرد عليه الوزير وقال له يا جلالة الملك لو كنت برا السجن لرحت معاك واتقبض عليا معاك، فشافوا صباعك المقطوع فسابوك انت ومسكوني انا وقدموني انا ذبيحة للإله بتاعهم كله للخير. صحيح زي ما قال الكتاب في رومية 8:28 نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. مرات كتيرة ما بنفهمش الخير فين، مرات كتيرة بنحس أن الأمر صعب وأنه ليه ربنا يسمح بكده، ليه المشكلة تتطور، وليه ربنا يفتح الباب ده ويقفل الباب ده، وليه عمال أصلي وربنا مش عايز يسمع ومش عايز يستجيب مع أن ربنا يقدر يعمل كل شيء. صحيح لازم تتعلم أن الباب المقفول للخير والباب المفتوح للخير. في خروج 14 لما الشعب طلع من أرض مصر جابهم الرب وهو كان بيقودهم، جابهم في حتة كده يقول فنزل بني إسرائيل أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر، يعني ربنا خلى جابهم عند البحر وخلى البحر قدامهم وخلى فرعون وراهم. وجي فرعون بمركباته الحربية وشاف الشعب الفرعون جاي بالمركبات والسيوف وجاي عشان يدمرهم ويقتلهم، وبص الشعب لقي نفسه يا إما هيموت غرقان لو ترمى في البحر يا إما هيموت بإيد فرعون. وبدأ الشعب يصرخ وبدأ الشعب يعني يبكي قدام موسى، ونفس موسى بدأ يعني اتوتر، لكن الرب اتكلم معه وقال له في عدد 16 ارفع عصاك مد ايدك على البحر وشقه فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. مرات كتيرة ربنا بيزنقنا ومرات كتيرة بنحس ان احنا مضغوطين، لكن اكيد الرب عايز يعمل عمل عجيب، عايز يعمل عمل عظيم في حياتك. البحر ما تشقش غير لما كانوا مزنوقين ما بين البحر وما بين فرعون، مشوا على اليابسة مشوا في وسط البحر فكان البحر صور من على اليمين وصور من على الشمال. ربنا بيعمل كل شيء للخير حتى ولو كان صعب ومش قادرين نفهمه ولا قادرين ندركه. يا رب افتح عينينا على الخير حتى ولو كنا شفنا أو شايفين الأبواب كلها مقفولة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: حد كده كان رايح في مشوار وخلصه، وبعد ما خلصه وقفل عربيته وطلع وقعد يدور كده على موبايله لمدة 10 دقايق في البيت ما لقاهوش. قرر الحد ده انه ينزل يدور على موبايله جوه عربيته، وفعلا لقى الموبايل جوه العربية. وبعد ما لقى الموبايل قفل العربية وهو طالع لقى بنت بتجري وبتصرخ في الشارع، وفي واحد بيجري وبيصرخ وراها. البنت دي كانت حوالي 11-13 سنة، يعني في سن مراهقة، والشخص ده بيجري وراها، وفجأة راح مفتاحه وقع جنب الشخص اللي بيشوف المشهد ده كله وبيتفرج عليه. فضل الحد ده واقف بيبص على المنظر، لقى الراجل ده جايب البنت من شعرها وماشي بيها في الشارع ومتوجه ناحية الحد اللي بيتفرج عليهم لأنه مفتاحه وقع جنبه، واخد المفتاح وبيميل. الحد ده ما فرقش معاه خالص ان هو يخاف او يتمنع ان هو يمنع الاذى عن البنت دي ويفهم هو بيجرجرها من شعرها كده ليه في الشارع. البنت كانت دموعها نازله ومغرقه وشها، والحد ده وقف الراجل وقال له هو ايه اللي بيحصل، انت ايه اللي مخليك ماسكها كده؟ البنت فضلت تزعق في الشارع وتقول انا مش عايزه اروح معاه، انا مش عايزه ارجع لامي تاني، انا ما عنديش اب ومفيش اي حد حواليا، انا مش عايزه ارجع البيت تاني. اللي حصل ان الحد ده مسك البنت وقعد يهديها واتكلم معاها وقال لها انه الشارع ده وحش جدا، ومش الشارع هو اللي هتلاقي فيه الامان بتاعك، لكن هتلاقي امانك جوه بيت عيلتك، جوه بيت ابوكي وامك، اوعي تسيبي الامان اللي في حياتك. وكلام تاني كتير قعد الحد ده يشجع بيه البنت دي علشان تهدى، وحاول كده يشربها ميه ويهديها، لحد فعلا ما البنت هديت والراجل اخد البنت ومشي. الموضوع خلص والحد ده طلع البيت وقعد يفكر كده في الموقف كله اللي حصل واللي شافه، وان هو نزل في الوقت ده مخصوص عشان يشوف البنت ويشوف الموقف اللي حصل ويهديها، والبنت ترجع تمشي بسلام تاني مع والدها. والحد ده جوه كده قلبه سأل ربنا، قال يا رب هو انا لو كنت اخرت شويه في نزولي او قدمت شويه او يمكن كنت مثلا نسيت الموبايل في اي مكان تاني، ايه اللي كان هيحصل للبنت دي في الوقت ده؟ الموقف ده وفي اللحظه دي حس الشخص ده ان زي ما يكون ربنا مرتب كل حاجه، مرتب بالثانيه ان هو ممكن يستخدم الشخص ده في مساعده حد تاني محتاج للمساعده. ممكن انا او انت او انتي نشجع اي حد من غير اي ترتيبات، ممكن نبعت رسالتنا باي طريقه، رساله يسوع، رساله المحبه اللي ما فيهاش اي حاجه صعبه علينا، ممكن بكلمه بسيطه اخليها تفرق في حياه شخص، وبموقف اغير واثر في حياه انسان، سواء كان كبير بقى أو صغير. في حياة كبير أو صغير ربنا ليه خطة هتحصل وبدون تأجيل، ولأن ربنا هو صاحب سلطان يقدر يبعت رسائله ورسائل الحب بطرق عجيبة ومختلفة لكل حد فينا. حقيقي أنا حسيت بحب ربنا للبنت دي قوي، وترتيب ربنا ليها في الوقت ده إن الحد ده يكون واقف جنبها وبيشجعها وبيسندها في الوقت ده بالذات اللي هي بتجري فيه في الشارع وبتهرب من أهلها. وحقيقي حسيت بمحبة ربنا وغلاوة البنت دي عنده، لأنه حتى مهتم بالتفاصيل الصغيرة بتاعت حياة البنت دي، اللي أكيد مهتم مش بس بحياة البنت دي لكن بحياتنا كلنا، لأن هو عنده محبة أبوية. ربنا حنين على أولاده وقال لها أنا بحبك بطريقته، وفي لحظة وفي موقف افتكرت الآية اللي بتقول إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. حقيقي يا رب حضنك مفيش زيه، بنشكرك على وجودك اللي مالي حياتنا بأصغر تفاصيل فيها.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من يعقوب لإسرائيل، إيه قصة يعقوب وإزاي تغير اسمه بإسرائيل وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته أنه بيصارع وبيدير حياته وماسك زمام الأمور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب وأخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الأب إسحاق بيحب عيسو لأنه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام. ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة. قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة لأخويا، الأخويا البكر. قالت له لا، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو. وكذب كذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد يا يعقوب. أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير. أنت مش هتدير حياتك إنيمور، كفاية كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك ان انا اباركك، ابارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس اهم يا يعقوب. ومن اليوم ده هيكون اسمك اسرائيل، الله يدير. الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الامور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تظبط امور حياتك بطريقتك بقيمك باهدافك، الله عايز يبارك اعماقك وقلبك ونفسك اولا.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا، بنرفعك، بنعليك. أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربنا.

0: يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.
1: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه:

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب، علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا، بنرفعك، بنعليك. أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، تخلينا نرجع ليك من تاني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أهلا بيك معايا أسيس هشام. عندنا أسئلة وعايزين الرد. جاهز؟ في آية أسيس بتحيرنا دايما، فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. فاطلبوا ما فوق، لا احنا عايزين نطلب ما هو تحت، احنا مش عارفين نعيش تحت في الحياة الصعبة والتقل بتاع الحياة، يعني احنا تعبانين مش لاقيين مخرج. طب تطلب مني اطلب ما فوق ليه؟ طب ما انا في حاجات بطلبها تحت ما بتعملها ليش كلها، وانا اصلا زعلانة وانا اصلا تعبانة وانا اصلا حزينة وانا اصلا تايهة. احنا عاملين زي اللي بيدور على حتة يروحها بس مش بيوصل، يعني احنا عارفين ان احنا عايزين نوصل ومش عارفين نوصل من كتر ما احنا تعبانين. اطلب من فوق ايه؟
2: صحة أحسن، إزاي أبقى ما عنديش مشاكل، يعني كل اللي شغلهم الأرضيات واتنقلوا قاموا من الموت الحياة عشان بيقول أقامنا معه، فاتنقلوا النقلة الروحية دي. فدلوقتي نظرتهم للحياة اختلفت. يعني إيه؟ يعني أنا لما كنت ميت في العالم ومفهوم العالم أو ميت في نظر الله بس حي في العالم، كان كل اللي هممني عربيتي، بيتي، شغلي، عيالي، نجاحي، اسمي. فلما حاجة من دول بتبوظ أو بتبقى ناقصة أنا عايش تعبان، لأن أنا مش قادر أحقق الأحلام اللي أنا أو الطريقة اللي أنا عايزها، فأنا بصارع عشان كل ما هو أرضي. لما بقوم على المسيح ببتدي أكتشف إن أنا موجود على الأرض لسبب، بس أنا وطني الرئيسي بقى فوق. فبقول له وإنت سايبني في رحلة الحياة أنا مش هقدر أقاوم أو أحقق اللي أنت عايزه في الحياة دي من غير ما تجيني قوة من الأعالي، فأنا بطلب ما فوق، بطلب القدرات الإلهية الغير طبيعية تيجي تبقى عليا، مش عشان أحقق مكاسب أكتر ولا أنجح أكتر ولا أجيب عربية بدل العربيتين بدل عربية مش هو ده. أنا عايز أقدر أعيش الحياة اللي تمجد الله وتشبعني بس القوة من فوق. فأنا بطلب ما فوق، أنا بطلب مشيئة ما فوق مش مشيئة ما تحت. العالم بيقول لك كسرة، العالم بيقول لك ما فيش مانع انك تكذبي عشان تحققي هدفك، العالم بيقول لك ده العالم. تقول طب انا قدامي الصراع ده بس انا بطلب ما فوق، انا بطلب ايه المشورة الالهية اللي تخليني اعمل اللي انا عايز اعمله مش بمفهوم العالم، لان انا خلاص انا قمت مع انا قمت انا كنت وانا ميتة كنت بعمل ده بمكسول. يعني مثلا اللي بيروح الشغل متاخر حد يمديله، خلينا ده مثلا بسيط كلنا كنا نعرفه، امديل الله يخليك لما تروح وانا باجي. واحنا احيانا لو عملناه نبقى احنا بنعمل حاجه غلط، تكسفني قدام ابويا.
1: طب اسيس لو احنا مش بنعمل حاجه غلط بس طلبات عاديه، طب هو غلط ان انا اسال اطلب من ابويا مثلا انه انا عايزه اتجوز وعايزه شقه، غلط؟
2: لا لا لا طبعا
1: مش غلط.
2: لا لا مش يعني غلط، بس خدي بالك انت عارفه انا دايما بتخيل المنظر ده، لو بيل جيت اغنى راجل في العالم كده جه وقف في الكنيسه وقال يا جماعه اطلبوا مني انا بيل جيت اللي انتوا عايزينه، وواحد قال له ممكن تديني ايفون 6 مثلا، يبص له كده يقول له يعني انت بيل جيت كل وقت قدامك عايز ايفون؟ عارف انا عايز اوصل ايه؟ انه ما ينفعش ان انا اجي اكلم الله العظيم ده كله عشان حاجه، عشان كده بيقول هذه كلها تزاد لكم. لما بيقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، ابليس بياخد الحاجه الكبيره العظيمه دي كلها ويخلينا مضيعين وبنصارع في الفتات. ربنا بيقول لك يا بولا عريس بيت صحة، هذه كلها اللي انا بديها للاشرار والابرار. يعني لما الكتاب بيقول يشرق شمس عمر، دي حاجه كل العالم بيطلبها. طب انا اطلب ايه بقى؟ انا عايز اطلب مثلا ان هذا الجبل ينطق، الجبل اللي مش ممكن حد ينقله. انا عايز اطلب ان الخلايا السرطانيه اللي ماتت دي ترجع تحيا تاني، الحاجه اللي البنان اتقفلت فيها تتفتح. فانا بطلب حاجه على قدر ما انا مصدق ان ابويا عظيم. احنا عشان ابونا الارضي محدود، فانت ساعات تيجي تقول بابا انا عايز اعمل كذا يقول لك يا بنتي طب نستنى شويه. فاحنا بنفتكر ان الله في السماء قدراته محدودة، فاحنا بنحده في ايه؟ يعني هتجري ايه لما تباركني؟ هتجري ايه لما تبعت عريس للبنت؟ هتجري يعني احنا بنطلب اللي لو كنت هنا لم يمت اخي. انت فاهم مريم ومارسة احدوا المسيح في انك تقدر تشفي بس ما تقدرش تقوم من ميت.
1: حدوه في قدرات انسانية،
2: في قدرات انسانية. فانا عايز ارد على احتياجات الانسانية، انا عايز اغير العربية، انا عايز اعيش بس الاقي. وربنا يقول يا ابني كل مالي في الورق ده، انت عندك اغلى من كده كتير.
1: طب افتح لنا الستارة كده في ما فوق ده، العالم الاخر ده، نطلب من نطلب ايه؟
2: اولا يعطي المعي قدرة قوة. ففي قوة لا ما بتجيش غير من الأعالي، لما لسه تلبسون القوة من الأعالي. فأنا بلاقي الحرب شديدة، الوضع صعب قوي، بقول له أنا دلوقتي هطلب ما فوق. القوة الأرضية واقفة، معارفي ومحسن بيه اللي أنا بكلمه واللي اداني كان كل ده مش مفيش حل للموقف ده غير قوة جاية من الأعالي. القوة جاية من الأعالي. البحر قدامي والعدو ورايا، أنا مش عارف أعمل إيه. فيقولك طب مدي العصايه والبحر يتشق. هي دي بقى اطلبه ما فوق، اللي هو الحلول خارج الصندوق اللي انا بحد ربنا فيه.
1: لا بس اديني امثله، احنا يعني مش هنبقى واقفين قدام البحر ونشوفه، احنا عايزين امثله نقدر انا كانسان اعيش بيها اخدها من فوق.
2: اولا لازم ابقى مصدق ان انا كابن انا وارث ايضا مع كل شيء، انا غني مش فقير، ومش محتاج اقول لربنا باركني لان انا متبارك، وكده مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا. فانا لما بصحى الصبح ما بقولوش يا ربنا باركني وبارك روزينا وبارك رنا وبارك العيال، انا بقول يا رب ايه اللي على قلبك ادهولي، لان هو كتب الميراث. عارفه هو مضى الشيك، انا مش بقول له عشان خاطري امضي الشيك.
1: بلاش المسكنه يعني.
2: انا
1: عادي زي ما بكلم ابويا فعلا.
2: انا بقول له لان هو اوريدي بيقول لي يا ابني كل مالي فانا كتبته لك. انا المشكله فيا ان انا مش قادر اصدق ان كل ده بتاعي. فانا عشان كده النهارده لما بصلي من اجل مرض، لما بصلي من اجل حاجه

0: ما يخوفنيش. لو انا ببص من تحت شايف جبال عالية، بص الفرق وانت في الطيارة بتشوفي برج او المورتريت سنتر العالي قوي ده، بتشوفيه قد كده، لانك شايفاه من خلال منظور عالي. لكن لو انت واقف على رجلك شايفاه هو الاعلى. يعتمد انت بتبص من الارضيات ولا بتبص من السماويات، مش كده؟ لا، اذا كنت مع المسيح فانت مع المسيح، فاطلبه ما فوق. بصي لامور الدنيا دي كلها من المنظور السماوي.
1: هو قال المفتاح برضه، فان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا، فالعادي ان انا هطلب ما فوق.
0: بس انت هتبصي لامورك الارضيه من خلال ما فوق. والله ابويا وابوكي لا يعصوا عليه. ربنا يبارك.
1: ميرسي يا استاذ.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

في إنجيل يوحنا 14 عدد 27 بيقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يمكن العالم مليان بحاجات بتخوفنا، حاجات صعبة كتيرة، في كل مكان مفيش سلام، مفيش أمان، وحتى لو حاولنا نلاقي السلام والأمان في حاجات مادية، فلوس، أشخاص، علاقات، بزنس، شغل، مكانة مرموقة، أصدقاء، عيلة، كلها حاجات حتى لو بتدي سلام بس هي سلام مؤقت. مفيش حاجة بتدي السلام النهائي الحقيقي اللي يفوق كل عقل، واللي مش زي سلام العالم غير الله. خلونا نيجي كده ونقول له: احنا جايين نحتمي فيك يا رب، وعايزين السلام منك انت، لانه انت رئيس السلام.

مضمونة غيرك أنت. كتير بنحاول نلاقي حاجات تحسسنا بأمان وسلام وهدوء وراحة، لكن مهما اديتنا أمان مؤقت يا رب مفيش غير ضمانك أنت. وعشان كده يا رب بشكرك لأنه عندنا الراحة أنه لينا مكان جواك، لينا مكان عندك وضمنين الأمان والسلام فيك.

يا رب أشكرك يا رب وعظمك لأنه في سترك بنحتمي. كل اللي بينظروا ليك بيشبعوا ووجوههم لم تخجل. شكرا يا رب لأنه طول ما أنا في سترك وأنا قريبة منك أنا محمية وفي أمان وسلام، واختبر حقيقي سلام إلهي مش سلام العالم اللي بيبقى موجود شوية وبيختفي، لكن سلامك أنت اللي بيدوم للأبد. شكرا يا رب لأنه سلامك ده ممنوح لينا طول ما احنا في سترك، طول ما احنا قريبين منك.

في مزمور 119 بيقول: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب. طوبى لحافظي شهادته، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائدك. حينئذ لا أخزى إذ نظرت إلى كل وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، وصاياك ألهج وألاحظ سبلك. بفرائدك أتلذذ لا أنسى كلامك، أيضا شهادتك هي لذتي، أهل مشورتي. أتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. هذه هي تعزيتي في ملذتي، لأني قولك أحياني. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأن حفظت وصاياك. حبال الأشرار التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها. قبل أن أتذلل أنا ضللت، أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت ومحسن، علمني فرائدك. المتكبرون قد لفقوا علي كذبا، أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يا رب كتير بنبعد عنك، وكتير بنبقى مش حاطين كلمتك قدامنا، وكتير مش بنبقى فاكرين انه العشرة معاك هي اللي هتدينا السلام. مش مجرد بس ان انا اجي اقولك اديني سلام فهاخد سلام، لكن انا محتاجة ان اكون في عشرة حقيقية يومية معاك. محتاجة اكون ان في كل يوم بقعد معاك قدام كلمتك، اخد من كلمتك واتغسل واخد امان وسلام، اخد فعلا سراج لرجلي من كلمتك ونور لسبيلي. حتى لو الناس تشدت عليا، حتى لو الأشرار هجموا عليا، حتى لو عدو الخير حاول يوقعني، لكن كلمتك بتحييني وكلمتك بتقويني. أنا بعلن إيماني فيك يا رب أنه أنت يا رب أبويا اللي بيعرف يرعاني، وفي ظل جناحيك يا رب بنتصر.

يا رب، لأنه أنت دايماً معانا، لأنه وجودك يا رب هو الأمان والسلام، هو الضمان. كلمتك يا رب هي سراج لرجلينا، وجودك في حياتنا يا رب هو كل حاجة. وعشان كده يا رب حياتنا فعلاً بتبقى أحلى بكتير، أنت بتبقى أحلى حاجة في حياتنا، وحياتنا فعلاً بتبقى أحلى لما بتبقى موجود فيها.